0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بأرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع تمر. لا تناجشوا من النجش، وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة بل ليغر غيره. حاضر لباد، وأن يقول الحاضر لمن يقدم من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه: اتركه عندي لأبيعه لك بأعلى. ولا تصروا بوزن تزكو من صرى يسرى تصرية، وأصله تصروا فاستثقلت الضمة على الياء فسكنت فالتقى ساكنان فحذف أولهما وضم ما قبل الواو للمناسبة. قال البخاري: المصراة التي صري لبنها وحقن فيها وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. رواه البخاري.
2: عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. المعنى أن الخيار ممتد زمن

0: عدم تفرقهما، وذلك لأن ما مصدرية ظرفية. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. أخرجه البخاري.
1: تستمعون إلى حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل الحسن برعية، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل الحسن برعية. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 35 بعد 100.
1: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. الحديث 1455. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. الحديث 1456. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت، فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، فخذوها فاطحنوها، ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا، فجمعه فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له. الحديث 1457. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الحديث 1458. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الحديث 1459. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث 1460. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. الحديث 1461. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. الحديث 1462. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملة، وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، كلما التقى المسلمون فيما بينهم وتداولوا في شأن حال المسلمين وما هم عليه من تخلف، وكيف أن أعداءهم تطاولوا عليهم ونهبوا ثروتهم واحتلوا أرضهم وفعلوا بهم الأفاعيل، يقفز سؤال لا جواب له: لماذا نحن كذلك؟ أو أين الخلل؟ أيها الإخوة الكرام، يبدو أن تحليل الواقع قد ينطوي على بذور العلاج. فأكبر صفة يتصف بها المسلمون، وأقول عامة المسلمين لأكون موضوعياً، هي السلبية والهمة الدنية. همته متدنية وسلبي في كل شيء. هذا الداء الخطير أيها الإخوة أصاب الكثير من المسلمين، ولا سيما الشباب والشابات. السلبية والهمة المتدنية. أيها الإخوة الكرام، أين تجد الشباب؟ في أماكن اللهو، في الاستراحات، في الملاعب، وراء الشاشات. كذلك الفتيات في الأماكن، في الأسواق. أهذا هو الإنسان المسلم؟ أهذا هو الشاب المسلم الذي تنعقد عليه الآمال؟ أيها الإخوة الكرام، المشكلة أننا إن لم نتحرك فالوقت قصير، والأمر خطير، والمسؤولية كبيرة. لو أن الإنسان لا يستطيع أن يغير لما كان هناك من فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن لأن هذا الإنسان خلقه الله بفطرة عالية وبخصائص غالية، هذه الخصائص تمكنه من أن يغير. مرة أيها الإخوة، قبل أعوام مديدة ألقيت خطبة تحت عنوان ثم ماذا؟ الإنسان إذا بلغ أقصى غاياته المادية ثم ماذا؟ ينتظره الموت. الإنسان إذا جمع أكبر ثروة مالية ثم ماذا؟ ينتظره الموت. الإنسان إذا بلغ أعلى مقام في الدنيا ثم ماذا؟ ينتظره الموت. هذا الموت لا يدخل في حسابات المسلمين، وكأن الناس مخلدون. لكن الموت غاية كل حي أيها الإخوة، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يشكك في واقعية الموت، ولكن الناس يتفاوتون في مدى استعدادهم لهذا الحدث الخطير الذي هو أخطر حدث ينتظر الإنسان. ألم يقل سيد الكائنات وحبيب رب العالمين: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ثم ماذا؟ بلغت قمة المجد، بلغت قمة الثروة، غصت في كل ألوان الملذات والمتع، ثم ماذا؟ ما بعد هذا كله إلا الموت. الموت نهاية الجميع. ولكن أيها الإخوة، شتان بين من مات في أمر حقير وبين من مات في أمر خطير. شتان بين من يموت وهو على طاعة الله وبين من يموت وهو على معصية الله. شتان بين من يموت وهو يحمل هم الإسلام ويحترق قلبه لصلاح المسلمين، وبين من يموت وهو يحمل هم شهواته وملذاته وحظوظه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع
لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيها الإخوة الكرام، لعل من تفاصيل السلبية والهمة الدنية هناك تفاصيل، من هذه التفاصيل أن صفة الخمول والكسل تغلب على المسلمين. لا يكلف المسلم نفسه القيام بشيء، ولا في مصالحه الشخصية، ولا في ضروريات حياته، ولا في مستقبل أبنائه. الخمول والكسل إذا كان في أساسياته كسول، فكيف في مثالياته؟ فكيف في طاعة ربه؟ فكيف في نوافل عباداته؟ فكيف في تلاوة القرآن؟ أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام من أدعيته الجامعة المانعة: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. يعني أنا أعجز عن أن أطلب رضاك، أنا أميل إلى أن أعيش حياتي البهيمية، من العجز والكسل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تعجز، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وقل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. استعن بالله ولا تعجز، كلنا ضعاف، ولكن الذي يطلب من الله بصدق يعطيه قوة لم تكن في حسبانه. كلنا ضعاف، كلنا مفتقرون إلى الله عز وجل، كلنا لا نملك شيئا، لكننا نملك أن نطلب، نملك أن نطلب بصدق، نطلب أن نصر. فإذا عجزنا عن أن نطلب فهذا أشد أنواع العجز، تعجز عن أن تطلب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أعجز عن أن أطلب وأتكاسل في وسائل هذا الطلب، أعجز عن أن أطلب من الذي خلقني ومنحني نعمة الحياة، ومنحني نعمة الإمداد، ومنحني نعمة الهدى والرشاد، أعجز أن أطلب شيئاً فيه صلاح لديني ودنياي وعاقبة أمري. ثم إنني أتكاسل عن أن أدفع الثمن. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل إلى ماذا تؤدي هذه الصفات؟ قال: تؤدي إلى الجبن والبخل، يجبن عن مواجهة العدو ويبخل بما عنده، وهاتان صفتان ذميمتان لا يمكن أن يتصف بهما المؤمن، الجبن والبخل. ماذا بعد هذه وتلك؟ العلاج الإلهي: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بادئ ذي بدء تعجز عن أن تطلب من الله ما فيه صلاح دينك ودنياك، ثم تتكاسل عن أن تدفع ثمن هذا الطلب، ثم ينتج عن هذا شيء قبيح بالإنسان: الجبن والبخل. ثم تأتي المعالجة الإلهية: غلبة الدين وقهر الرجال. أيها الإخوة الكرام، الصفة الأولى هو أن نعجز عن أن نسأل الله شيئا، وأن نتكاسل أن ندفع هذا الثمن. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. معية الله لها ثمن، فالإنسان المسلم يعجز عن أن يطلب ويتكاسل عن أن يدفع الثمن، إذن هو جبان، هو بخيل. المعالجة الإلهية: غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أيها الإخوة الكرام،
من خصائص الدراسة أن الذي يجعل هدفه أن ينجح لا ينجح، لكن الذي يجعل هدفه التفوق قد ينجح. فهناك مرض خطير هو أن ترضى بمرتبة متدنية مع أنك تستطيع أن تكون في مرتبة عالية. قال بعض العلماء: من علامة كمال العقل علو الهمة، أما الرضا بالدون فهو دناءة في النفس. علو الهمة من الإيمان. كيف ربانا الله عز وجل؟ قال: يقول المؤمنون المتقون ربنا هب لنا من أزواجنا

واجعلنا للمتقين إماما. من هنا كانت الحقيقة أن علو الهمة من الإيمان. أطلب الدرجات العلى، يقول عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذه الحقيقة: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ينبغي أن تطلب الكمال في كل شيء. أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن ترضى بالدون. أناس كثيرون يقول لك: أنا أريد أن أكون وراء باب الجنة، لا أريد مراتبها العلية. فهذا الذي يرضى بالدون قد لا يتاح له. شيء آخر أيها الإخوة، أن كل واحد من المسلمين له عادات أليفها، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يحاسب نفسه ولا يراجع أموره ولا يقرأ القرآن فيتدبره: أين أنا من هذه الآية؟ أين أنا من هذا الأمر؟ أين أنا من هذا النهي؟ أين أنا من هذه الصفات للمؤمنين؟ هو على ما هو عليه ألف حياة رتيبة فيها مخالفات كثيرة، فيها تقصيرات عديدة، فيها أشكال فارغة ليس فيها مضامين، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يراجع ولا يتأمل ولا يسأل ولا يطلب العلم. أيها الإخوة، هذا التقيد بالعادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا البقاء على نحو معين من الحياة، هذا الرضا بالدون، هذا الذي يتمنى أن ينجو فقط بدخل وببيت وبحاجات دنيوية ولا يتطلع إلى ما فوق ذلك، هذا إنسان بعيد عن أن يطلب ما عند الله من جنات النعيم. أيها الإخوة الكرام، هناك أناس يموتون ولا يهتم أحد لموتهم بل يفرحون، لكن الذي عرف الله عز وجل والتزم منهجه تبكي عليه السماء والأرض، استنباطا من قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماوات والأرض. لا تبكي عليهم السماء ولا تبكي عليهم الأرض. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد المؤمن استراح من عناء الدنيا، وإذا مات العبد الفاجر استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. أيها الإخوة الكرام، ثمة خصيصة ثالثة يتصف بها هؤلاء الذين لا يستجيبون لله عز وجل. هم يستجيبون لنفوسهم الأمارة بالسوء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إما أن تستجيب للحق وإما أن تستجيب لنداء الشهوة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما هذا الذي لا يستجيب إلا لمصالحه، لا يستجيب إلا لشهواته، هذا على خط آخر مناقض لخط الإيمان. اعلم علم اليقين: إن لم تطلب الحق فأنت مع الباطل، إن لم تطلب الآخرة فأنت مع الدنيا، إن لم تستجب لله تستجب للشيطان. النفس فيها فاعلية، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. إن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها تهلك صاحبا. كنت أقول دائما أيها الإخوة أن عامة المسلمين لا يقتلون ولا يشربون الخمر ولا يزنون ولا يسرقون، هذه الكبائر، لكن آلاف المخالفات في العلاقات الاجتماعية، في كسب المال، في البيع، في الشراء، في الاتصالات، آلاف المخالفات. هذه الذنوب التي تبدو لمرتكبها صغيرة إذا أصر عليها انقلبت إلى كبيرة، إذن هي

تقطع عن الله عز وجل. وإن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فلا تظنن أن هذه المخالفة الصغيرة لا تقدم ولا تؤخر، إنها تقدم وتؤخر إذا أصررت عليها، أما إذا تبت منها لا تقدم ولا تؤخر. أيها الإخوة الكرام، تكاد الحياة المعاصرة أن تكون ممتلئة بالنشاطات، ولكنها نشاطات دنيوية، فمن لقاء إلى لقاء، ومن سهرة إلى سهرة، ومن سفرة إلى سفرة، ومن مشكلة إلى مشكلة، هذا الإنسان استهلك، يأتيه ملك الموت فإذا هو في طامة كبرى لم يعد لهذه الساعة عدتها. هناك انشغال في توافه الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. فيا أيها الإخوة الكرام، لقاءات ولقاءات، سهرات وسهرات، ندوات وندوات، ما لم ينتج عن هذه اللقاءات علم ينتفع به، وموقف يثمر عند الله اتصالا به، فإنه لا جدوى منه. الإنسان ينبغي أن يختار نشاطاته وفق منهج الله عز وجل. ألف الناس أن يجتمعوا وأن يتكلموا بالغيبة والنميمة وكلام لا يقدم ولا يؤخر ولا يسمو بالإنسان، لكن لو أن الناس جلسوا وذكروا الله عز وجل، يعني ذكروا آياته، ذكروا كتابه، ذكروا حديث رسوله، ذكروا أحكام دينهم، ذكروا واقع أمتهم، وضعوا الحلول، لكانوا في حال غير هذا الحال. يا أيها الإخوة الأكارم، هناك نموذج عجيب هو التهرب من أي عمل جدي، ليس عنده أمل أن يتحرك ولا أن يغير الله ما بنا، مع أن أسباب النصر بين أيدينا. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، إن أسباب النصر يملكها كل واحد منكم، لكن الشيطان كما كنت أقول دائما يزهدنا فيما نحن قادرون عليه، ويدفعنا إلى ما لا نستطيع، يدفعنا إلى ما لا نستطيع كي تكون فتنة تحرق الأخضر واليابس. أما الشيء الذي نستطيعه أن نكون صادقين، أن نكون أمناء، أن نكون أعفة، أن نربي أولادنا، أن نختار نساءنا بحيث يربين الأولاد تربية إسلامية، الأشياء التي بين أيدينا والتي بمقدورنا لا نفعله. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة،
1: أعلم بقصيده،
2: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان.

يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجع

0: خيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة البررة، واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان.

آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا

فتح القوم أمتعتهم فعجبوا لأنهم وجدوا أن البضاعة التي أخذوها قد ردت إليهم، أخذوها ليشتروا بها ردت إليهم. فقالوا حين ذلك وفرحوا: يا أبانا ما نبغي؟ وما هذه يا أخوة؟ يمكن أن تكون نافية، والمعنى لسنا نبغي يا أبانا بل سنحفظ أخانا، ويمكن أن تكون استفهامية، يعني أي شيء نبغي يا أبانا بعد هذا الإكرام الذي أكرمنا به هذا الرجل الطيب الذي على خزائن مصر؟ أي شيء نبغي؟ ما نبغي؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا وقد أخذناها لنشتري بها، لكنه أكرمنا فردها إلينا. ونمير أهلنا، نأتي أهلنا بالميرة بالزاد، نأتي أهلنا بما يقوتهم ويصلح شأنهم، ونحفظ أخانا، نحفظه من كل سوء. ثم شيء آخر، شيء ثالث، نزداد كيل بعير، يعني إذا كنا 10 فنزداد كيل بعير فنأخذ كيلا آخر وهو كيل أخينا، ذلك كيل يسير ميسر إن شاء الله. أما يعقوب صلى الله عليه وسلم فقال: لن أرسله معكم، لأنه يخشى أن يصيبه ما أصاب ابنه يوسف، حتى تؤتوني موثقا من الله، أريد منكم عهدا وميثاقا، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، يعني لا بد من الموثق ولا بد من أن تقسموا لي أنكم ستحفظون أخاكم إلا أن يحاط بكم. وهذا يدل على رزانة يعقوب ويدل على عظم عقله، كيف لا وهو نبي علمه الله، يعني إلا أن يحاط بكم، يعني إذا جاءكم عدو وأحاط بكم وحدث ما حدث فلن ألومكم، لأن الأمر ليس بأيديكم وليس ناشئا عن تقصير منكم. هذا معنى إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن يحيط عدو بكم فيفعل ما يفعل. فلما آتوه موثقهم وأقسموا له الأيمان المغلظة قال: الله على ما نقول وكيل، ورضي أن يرسله معهم. وهنا ينصحهم بعض النصائح وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال بعضهم ذلك من أجل عيون الآخرين أن يقولوا: انظروا إلى هؤلاء 11 رجلا كلهم إخوة. وقال بعضهم من أجل أن يتحسسوا الأخبار، لأنهم حينما يدخلون من أبواب متفرقة كل يسمع ما لا يسمع الآخر. وادخلوا من أبواب متفرقة، وهنا يدرك يعقوب صلى الله عليه وسلم أنهم إن دخلوا من أبواب متفرقة فلن يغني عنهم من الله من شيء، وما أغني عنكم من الله من شيء، أي شيء من الأشياء، إن الحكم إلا لله. نعم الحكم حكم الله يا أخوة، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، أي المتوكلون ينبغي أن يزدادوا توكلا على ربهم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم من أبواب متفرقة، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، لأن النتيجة أن أخاهم سوف لا يرجع معهم إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، هكذا أراد يعقوب صلى الله عليه وسلم، وهي حاجة قد قضيت له واستجاب أولاده له فدخلوا من أبواب متفرقة. وإنه لذو علم لما علمناه، أي صاحب علم علمناه من لدنا علما، وهو نبي ورسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، حتى إن أولاده كذلك لا يعلمون ما هو من هو أبوهم وما أكرمه الله به.
وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية

0: هذه حلقة من حلقات القصة الطيبة. دخل الأخوة على يوسف فانتهزها فرصة وأخذ أخاه على جانب دون أن يشعروا وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لا يصيبك بأس ولا تحزن بما عملوا. وهنا يا أخوة دقيقة قرآنية في الصورة التي قبلها، صورة هود صلى الله عليه وسلم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وهنا فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وهذه دقيقة من عظمة القرآن وإعجازه. الفرق بين العمل والفعل يا أخوة فرق كبير. الفعل قد يكون أمرا غير مقصود، والعمل أمر مقصود لذاته. أما قوم هود فقد كانوا يسخرون، فلم يكن لهم هدف إلا السخرية، ولذلك عبر القرآن الكريم بقوله يفعلون. أما هنا فأخوة يوسف حينما وضعوه في الجب كانوا متعمدين وكانوا قاصدين ذلك كل القصد، وهذا هو العمل. وإذا قال هنا فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وماذا كان بعد ذلك يا أخوة؟ فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم وأعطاهم ما يطلبون جعل السقاية، وهي صاع الملك، كان يشرب به وكان كذلك يكيلون به، جعله في متاع أخيه بنيامين. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وصار القوم وتبعهم فتيان يوسف، وأذن مؤذن أي نادى منادي أيتها العير يا أصحاب العير إنكم لسارقون. وعجب القوم ماذا؟ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، يعني لمن جاء بصواع الملك سنعطيه حمل بعير، وأنا به زعيم أي كفيل بهذا البعير وبهذا الحمل. قالوا تالله لقد علمتم، أقسموا ما جئنا نفسد في الأرض وما كنا سارقين، نحن لم نسرق شيئا. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. وهذه شريعة يعقوب كانت يا أخوة تختلف عن شريعة أهل مصر، جزاؤه من وجد في رحله أن يؤخذ السارق بدل سرقته. سبحان الله. وهذا الذي أراده يوسف صلى الله عليه وسلم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين لأنه يستحق هذا أن يؤخذ بسرقته. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي، وهذا أمر من حسن التدبير كما تعلمون. ثم استخرجها من وعاء أخيه. يقول الله تبارك وتعالى كذلك كدنا يوسف ليوسف، أي دبرنا ليوسف هذا التدبير فجعلناه لا يأخذ أخاه بما عند الملك من قوانين، وإنما يأخذ أخاه بقوانين أبيه، وهو أن يسترق بسرقته، أن يؤخذ بدل سرقته. وهذا الذي أراده يوسف صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون أخوه عنده. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شريعة الملك، وإنما أخذه بشريعة يعقوب. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يقول الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، هكذا. ويوسف صلى الله عليه وسلم كان من أهل العلم، علمه الله تبارك وتعالى. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، تذكروا جهلهم واتهموا يوسف بالسرقة، وقالوا إن يوسف سرق وهو صغير، سرق شيئا ما، ولا زالوا يذكرونه. فأصره يوسف في نفسه ولم يبده لهم، لم يسمعهم شيئا، وقال: هذا الذي أصره في نفسه، أنتم شر مكانا، ليس هناك شر منكم في هذا المكان، والله أعلم بما تصفون. أصرها في نفسه. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، خذ من تشاء، إنا نراك من المحسنين، أحسنت إلينا، فأحسن إلينا بهذه وخذ أحدنا مكانه. فيقول: معاذ الله، نعوذ بالله أن نظلم، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لا يمكن أن نأخذ أحدا إلا الذي وجدنا متاعنا عنده. وانظروا إلى الدقة يا أخوة، لم يقل إلا الذي سرق، وإنما قال: الذي وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون إذا أخذنا أحدا غيره. فلما استيأسوا منه وعرفوا أنه لن يأخذ إلا أخاه، خلصوا نجيا، أي انتهوا فتناجوا فيما بينهم. فقال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله وعهدا، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ألا تذكرون تفريطكم في يوسف من قبل؟ فلن أبرح الأرض، لن أترك أرض مصر حتى يأذن لي أبي في المجيء، أو يحكم الله لي بما يشاء، وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم وأخبروهم ما كان، وقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، هذا الذي نعلمه، وما كنا للغيب حافظين، لا نعلم شيئا من الغيب، واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل العير الناس الذي كنا معهم، وإنا لصادقون. أرادوا أن يؤكدوا لأبيهم صدقهم بقولهم وإنا، واللام إن للتأكيد يا أخوة، واللام للتأكيد. فأرادوا أن يؤكدوا لأبيهم بأنهم صادقون فيما قالوا، وإنا لصادقون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن الصحابة البررة جميعا، وجزاهم عن دين الله وعباد الله خيرا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلتنا مع القرآن، مع سورة البقرة، أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وقلوبنا وعقولنا ومجتمعاتنا وحياتنا، وينور الإنسانية بهذا الكتاب. إن استنارت به هديت سواء السبيل، وإن تنكبته ضلت ضلالا بعيدا. اللهم ألزمنا هداك ومنهجك وقرآنك يا رب العالمين. مع الآية 51 بعد 100 كان التوقف، ونبدأ بها الآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الإخوة والأخوات، يعني الرسول فينا حياة، والله استقامة، منهج، سواء السبيل، سعادة، وحدة، كل ما شئت. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. أي رسول؟ أعظم الرسل، خاتم الرسل، إمام الرسل، خير من خلق الله على هذه البسيطة، صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. لاحظوا أنه يتلو جاء فيها ألف زيادة، يتلو كأنه جمع، صلى الله عليه وسلم، مش مجرد فرد شخص، لا، يتلو هذه ألف الجمع. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني المعقول أن يعلمكم الكتاب بعدين ويزكيكم؟ لا، مجرد التلاوة جاءت التزكية. سبحانك ربي، ما أعظم هذا الفضل، الفضل والشرف. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني إذا جت تعلم الكتاب والحكمة على أرض مزكاة أنبتت خير نبات وأسعدت وأزهرت الدنيا بهؤلاء، لأنه كانوا مزكين من قبل، لكن نفوس كانت سبخات، وجاء المطر ما بتستفيد. ولذلك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب يعني إيه؟ ما في الكتاب من معاني، ما في الكتاب من دروس. إخواني، النص القرآني موجز مختصر، لابد فيه من بيان وشرح وتفصيل، لأنه والله الآية بيكتب فيها كتاب. ولذلك ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما فيه من الكنوز. الحكمة أحسنية الفهم، أحسنية الفهم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لاحظت كم مرة تكرر معنا ويعلمكم ويعلمكم تعلمون، 3 مرات، والآية 3 أسطر إلا. فاذكروني أذكركم. يا سلام يا سلام، أي شرف، أي سمو، أي تحليق. فاذكروني أذكركم. ولذلك بعض الصحابة والتابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني ربي. كيف تعلم؟ عندما أذكره. فاذكروني أذكركم. يا الله، يعني لو قيل لفرد ذكرك المسؤول في مجلس، يمكن يجن مسكين. ذكرني، الله أكبر. يا الله، فكيف إذا كان من يذكرك؟ الله عز وجل، ربي سبحانك، في الملأ الأعلى مع الملائكة. يا الله، فاذكروني أذكركم. والله يبتسوى الوجود كله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله، هذا كلام الرب الجليل يكلمنا بهذا اللطف. يا إخواننا، من الذي صرف الناس عن القرآن؟ والله ما نعرف. هذا حياة، هذا روح، هذا يعني وجودنا مقترن بهذا الكتاب. ما الذي جعل الأمة تتركه وراءها ظهرية؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إياكم أن تكفروا بهذا الإله، بهذه النعمة العظيمة، القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ليش قال الصلاة والصبر؟ لأن الصلاة بدها صبر، ولذلك قدم الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لاحظ أنه كتب الصلاة بالواو، الواو حرف قوي، الصلاة، إن الله مع الصابرين. لاحظ، رجع الصبر إلى الاستعانة بالصبر، إن الله مع الصابرين. هذه المعية شرف لا يوازى، لا يساوى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، الآية 54 بعد 100، نتوقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله. عسى أن نلقاكم أمتنا دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: أحياء أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: لونا في مجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23

مكيفات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079 32 29. جريت.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الإفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. آه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM، معي أنا أحمد الفعوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
8: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: اسم له تاريخ، ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساء.
2: حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
4: مدارس الوطن العربي.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
5: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم ورفعتهم هممهم وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
4: مدارس الوطن العربي.
6: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
7: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم قاعدتنا بسيطة بظاهرها، بس غيابها رح يخلق لك فوضى، وحضورها ببني نظام واحترام. القاعدة هي الالتزام بالتعميم والتعليمات المرسلة تماما. كلنا بنعرف إنه التعميم والتعليمات الإدارية مش رسالة عابرة بتمر على شاشتك وبتنساها. التعميم هو قرار رسمي نافذ من لحظة إرساله، والالتزام فيه مش خيار، هو جزء من شغلك. في الشركات التعاميم والتعليمات هي اللغة الرسمية اللي فيها تنتقل القرارات والأنظمة من الإدارة للجميع، وبتضمن إنه الكل ماشي على نفس الخط، نفس المعلومة، نفس الإجراء. طب وين بتبدأ المشكلة؟ بتبدأ لما الموظف يتعامل مع التعميم كأنه اختياري، بيقرأه على السريع أو ما بيقرأه أصلاً، أو بيقرأه ما بيطبقه، وبعدين لما يتحاسب تطلع الجملة الجاهزة منه: والله ما وصلني أو ما انتبهت. وهون قاعدة مهمة جداً لازم تطبقها وتحفظها. بعد ما يرسل التعميم بقرارة رسمية، إذا أنت حكيت أنا ما قرأت شيء، هذا مش عذر. قراءة التعاميم ومتابعتها جزء أصيل من مهامك تماماً مثل أي مهمة تانية. الموظف العادي بيشوف التعميم إزعاج إضافي، بيأجل قراءته وبيكمل شغله بالطريقة القديمة لحد ما يصطدم بالنتيجة. بينما الموظف المثالي بيقرأ التعميم لحظة وصوله وبيأكد بالاستلام، بيفهم المطلوب وبيبلش يطبق. أتذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية، أصدرنا مرة تعميم أي طلب إجازة لازم يتقدم قبلها بثلاث أيام وعن طريق النموذج الرسمي، مش بمكالمة أو رسالة شفهية زي ما كان صاير معانا. بعض الموظفين قرأوا والتزموا فيه فوراً وما واجهوا أي مشكلة، وبعضهم تجاهلوا وكمل بالطريقة القديمة. أول ما تقدم أحدهم بإجازة شفهية مستعجلة عشان بده يسافر تاني يوم، إن رفض طلبه. ليش؟ لأنه خالف الإجراء المعتمد اللي تعمم. شو كان رده؟ والله ما قرأت التعميم. بس الحقيقة هو التعميم وصله وموثق ومرسل للجميع. المشكلة مش بالإجراء، المشكلة إنه ما التزم بقراءة التعميم. من يومها ترسخ عندي مبدأ: التعميم اللي بتتجاهله اليوم هو المشكلة اللي راح تلاحق لقدام. طب كيف أطبق القاعدة؟ اقرأ أي تعميم لحظة وصوله، مش بعد يومين ومش لما تفضى. بلغ بالاستلام، رد بسيط: تم الاطلاع، بيوثق إنك استلمت وفهمت. افهم المطلوب من التعميم بالضبط، لو في أي غموض اسأل فورا. طبقه مباشرة، عدل طريقة شغلك حسب التعميم من نفس اللحظة. احفظ التعاميم بأرشيف منظم عشان ترجع له وقت الحاجة، وما تشتغل على معلومة قديمة تم إلغائها. وهون نقطة مهمة: الالتزام بالتعميم مش معناه تنفيذ أعمى. لو عندك تحفظ حقيقي على تعليمات معينة زي ما حكينا بحلقة سابقة، عبر عبر القناة الرسمية بينك وبين إدارتك ووثقه باحترام، بس لحد ما يتغير التعميم هو نافذ والالتزام فيه واجب. الاحترافية إنك تلتزم بالنظام وإنت بتناقشه، مش إنك تتجاهله وإنت ساكت. الخلاصة: التعميم قرار مش اقتراح، والتعليمات إلزام مش رأي. اقرأها فور وصولها، أشعر بالاستلام، افهمها، طبقها واحفظها. لأن الموظف اللي بتثق فيه أي إدارة هو اللي ما بتحتاج تركض وراه عشان يلتزم بالتعليمات. بتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والالتزام بالتعليمات هو أول دليل على انضباطك، وانضباطك هو رأس مال ثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.
2: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: أحياء أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع

0: كل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-3542-182 عمان الأردن.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: مكيفات جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23

0: لكم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضغطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 07-88-10-10-70.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيرتنا، سيرة هذه الأمة، نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما زلنا في العام السادس للهجرة، وتحديدا في نهايات العام السادس للهجرة. في ذلك الوقت، في نهايات هذا العام السادس للهجرة، حدثت حادثة عظيمة بدأت برؤية مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، في الرؤيا، طبعا رؤياه رؤيا صدق، الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أنه يدخل المسجد الحرام مع أصحابه، ويرى معه أبا بكر وعمر ومجموعة من الصحابة وعثمان، يعني يرى عددا لا بأس به من الصحابة يدخلون المسجد الحرام ويلبون بالعمرة ويحلقون رؤوسهم، بعضهم بحلق بعضهم يقصر إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر بذلك، خلص رؤياه رؤيا حق، سيحدث هذا الأمر قطعا. وقف بين الناس وقال: أيها الناس، رأيت كذا وكذا وكذا، وإني عزمت على العمرة، تجهزوا. فسروا سرورا عظيما، يعني قالوا خلاص سندخل مكة. سنوات يعني صارنا ما دخلناش مكة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز أموره، ولم يحمل معه أسلحة فعليا كثيرة. كان معه في ذلك اليوم 1400 من الرجال الذين يريدون العمرة، وكانت معه من زوجاته، كانت معه السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. وبدأوا يتحركون بهذا الاتجاه. لما وصل عند ذي الحليفة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. ذو الحليفة اللي هو اليوم بسموه أبيار علي، هذا خارج المدينة المنورة مباشرة. وبدأ يتجهز النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى مكة. وأثناء الطريق طبعا الأخبار يعني بتتناقلها قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، توصل أخبار أو أخبارهم لبعض. فوصلت الأخبار إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم جايهم على مكة، في قلب مكة، ب1400 رجل تحت عنوان العمرة. فقالوا: هذا الكلام مستحيل، محمد يدخلها علينا عنوة، عنوة يعني غصب عنا رغم عن أنوفنا، يريد أن يدخلها علينا بالقوة، هيك يعني بين قوسين مجاكرة، يعني إحنا بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم نحن بيننا وبينه حرب ومعارك، وقبل السنة الماضية لسه كنا نحاصر المدينة، الآن يريد أن يدخل مكة بهذه البساطة ويعتمر وبدوش يعني تصير مشاكل بيننا وبينه أبدا. فقالوا: والله لنصدنه عنها بأي طريقة. وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا يرسلوا له مراسيل ومبعوثين من الأحابيش ومن الأعراب، إن قريش جمعت لكم جيشا وتريد أن تقاتلكم في الصحراء، وستقضي عليكم وستفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد بيجيهم منه هذه الأخبار يقول: إنما نريد البيت، فمن صدنا عنه وقاتلنا قاتلناه، اللي بده يقاتلنا بنقاتله، لكن لا نسمح أبدا بأن يتحدث معنا أحد، إنما جئنا معتمرين، فمن أتانا فعليا ليحاول أن يمنعنا عن البيت قاتلناه فعليا. وهكذا كان أن كلام الصحابة كلهم، كان أبو بكر رضي الله عنه يتحدث بذلك ويتكلم مع الناس، لأنه 1400 يجب أن تضبطهم بالكامل. فقريش قرروا أن يتجهزوا بجيش فعليا ويتحركوا باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الجيش على رأسه كان خالد بن الوليد رضي الله عنه. طبعا خالد كان في ذلك الوقت على الشرك، وخالد كان يراهم يعني من بعيد، وكان يفكر فعليا في الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعطي خبرا للجميع، لكل الدنيا، أنه لا أريد القتال. فتحرك مباشرة باتجاه اليمين ودخل وغير الطريق بين شعاب الجبال، من هو طبعا بيج من الشمال، وإذا به يتجه غربا باتجاه جدة اليوم، ويتحرك باتجاه مكة من جهة جدة. طبعا مكة سمعت بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن طريق خالد بن الوليد، ففهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد يعني أنه يعطيهم رسالة، وصلتهم الرسالة أنه لا يريد القتال، لا يريد القتال ولا يريد يعني حربا. لكن ما بدهاش أنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، لا يصح أنه يدخل هيك رغم عن أنفنا. فبالتالي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة اسمها الحديبية نزل عندها. طبعا الحديبية وين بتيجي؟ عند بداية حد الحرم بالضبط. اليوم الحديبية على فكرة موجودة، موجودة حتى اليوم، لكن اسمها اليوم الشميسي. الشميسي بتيجي على طريق اسمه اليوم طريق جدة القديم. في طريقين بيطلع من مكة باتجاه جدة، في طريق حديث وفي طريق قديم. فالشميسي اللي هي الحديبية بتيجي على الطريق القديم، وهناك مكان الحديبية التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وعسكر فيها، لاحظوا هو عسكر مباشرة يعني عند حد الحرم. وانت طالع على طريق جدة القديم اليوم، أول ما تطلع من حدود الحرم بتقابلك الشميسي اللي هي الحديبية. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي يدخل كما تروي بعض الروايات، يدخل إلى داخل حدود الحرم فيصلي ثم يرجع إلى المخيم، يعني أمتار فعليا. عندما وصل الخبر إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن طريق خالد وذهب إلى الطريق الغربي وعسكر خارج الحرم، عند ذلك عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال. فهم واقعين في مشكلة، كيف نقنع محمدا بأن يذهب؟ هم بالنسبة لهم النبي صلى الله عليه وسلم حطهم في زاوية، حشرهم في زاوية، إما أن يسمحوا له بأن يدخل. فتقول العرب عنهم هيك، هم يظنون طبعا دخلها محمد العنوة، وإما أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة ويحدث بينهم قتال. فتقول العرب عنهم انظروا يصدون عن بيت الله اللي هم المفروض هم سدنة البيت، أو إنه الحل الوحيد أن يقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع. هذا هو الحل الذي وصلت إليه قريش وكانت تريده فعليا. فأول ما بدأوا بالأخبار قالوا تعالوا نبعث الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقنعونه بالعودة، هذا الحل الوحيد الذي وجدته قريش. أول شيء بعثوا مين؟ بعثوا رجل اسمه بوديل ابن ورقاء الخزاعي، هذا رجل عاقل من قبيلة خزاعة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني تركت كعب بن لؤي، يعني القبيلة نزلوا أعدادا عند مياه الحديبية يعني وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نأت لقتال ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم. لاحظوا صار في كلام، اقترح النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعالوا نتفق على هدنة، مادتهم يعني هادنتهم إلى فترة ويخلوا بيني وبين الناس. هو اللي بده يا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا قريش حتى يتحدث مع الناس بحرية فقط، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. يعني بالعربي الفصيح، إن أرادوا القتال إحنا جاهزين، إحنا أهل القتال، لكن إن أرادوا ممكن إحنا نتفق على شيء. فقال له حاضر أنا سأبلغهم. فذهب إلى قريش وقال 1 2 3 4 أنا سمعته يقول كذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك جاءه، يعني قالوا له طيب نبعث رجل آخر غيرك، يعني أنت بكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يرى رجل اسمه مكرز ابن حفص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر انتبهوا، فأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم احتاط بعيد عنه، فقال له لا تتقدم، إنا لم نأتي لقتال ولكننا جئنا معتمرين، نقطة. قال له نفس الكلام، رجع إلى قريش أخبرهم. بعد هيك قالوا يا مين يا جماعة يجي؟ إجا رجل من كنانة، قالوا الحليس ابن علقمة. قالوا يا حليس اذهب أنت إلى محمد وتحدث معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه من بعيد من هو الحليس، قال هذا رجل يعظم الشعائر. فأمر الصحابة بأنه يمشوا ويبدأوا التلبية ويقدموا الهدي أمامهم اللي هم هدي الكعبة، يبدأوا يقدموه ويبدأوا بالتلوية. فصاروا يعني يلبوا ويقول لبيك اللهم لبيك. فلما رأى المشهد ما تكلمش، حمل حاله رجع، فقال رأيت بدنا قد قلدت وأشعرت، ورأيت رجالا ما أراهم إلا أنهم يريدون البيت. فقالوا له والله لقد خدعوك. فقال أتصدون رجلا عن بيت الله؟ والله لأن صددتموهم لنقاتلنكم على ذلك، احنا ما بنقبل هذا الكلام. فوضعهم في موقف محرج أكثر. فقالوا طيب مين يا جماعة؟ عروة بن مسعود، تعال يا عروة بن مسعود، من ثقيف عروة بن مسعود الثقفي. فجاء عروة بن مسعود وتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود صار يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفوقية، فعند النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو يعرف يعني شخصية كل واحد منهم. فعروة بن مسعود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أرأيت لو استأصلت قومك؟ والله ما سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك، وإني والله لأرى وجوها، يتكلم عن الناس الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، وإني أرى أوباشا من الناس، شتم الصحابة، وما أرى إن قاتلتك قريش إلا أنهم سيفرون ويدعونك. فأبو بكر شتمه شتيمة منكرة وقال له: نحن ننفر عن رسول الله؟ فقال له: من ذا، من أنت؟ قال له أبو بكر: أنا أبو بكر، مش عارفني؟ فقال: والله يعني لولا يد كانت لك عندي يعني لأجبتك. وأثناء كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمغيرة بن شعب عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سيف وحاطط على رأسه، مغطي رأسه، فضرب يده ضرب يد عروة بمقبض السيف وقال له: أبعد يدك عن رسول الله. فقال له: من أنت؟ قال له: المغيرة بن شعبة. قال له: يا غدر، والله أنا لسه مبارح كنت بتطلع عليك وانت لساتك ولد صغير بيبي. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إليه، قال: هذا الرجل شايف حاله كثير. فوقف أمامه وقال: أيها الناس، إيتوني بوضوء. انظروا كيف يعلمه الدرس. فأتوا له بماء وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فإذا بالصحابة يقتتلون على الماء الذي ينزل عن يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صدم عروة ابن مسعود من هذا المشهد، فراح مصدوم. طبعا هذه القصة بتعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع كل شخص حسب طبيعته، درس في علم النفس، فعليا في علم النفس الاجتماعي. فلما رأى هذا الرجل هذا المشهد ذهب إلى مكة وقال لهم: يا قوم، والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، ووالله لا ينزل الماء من يده على الأرض حتى النخامة، يعني حتى لو بصق على الأرض، إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. فخاف يعني خاف من هالمشهد. وقد عرض عليكم خطة رشد، أنا يعني هذا الرجل بخوف، يعني إذا اقتتلتم مع رسول الله هذا الرجل ستقتتلون فعليا مع بمذبحة مع هؤلاء الصحابة، لأنهم سيدافعون عنه بأرواحهم. عند ذلك قريش قالت: مين يا جماعة، من بقي؟ فإذا بسهيل بن عمرو، قالوا: يا سهيل، روح انت حل المشكلة. هذا سهيل بن عمرو من الجماعة اللي ما بيحط في إيده في شغلة حتى إنه لازم ينهيها، لازم يعني تكتمل على يده. فلما رآه رسول الله قادما من بعيد، هو يعرف شخصية سهيل، يعرف من هو سهيل وعقل سهيل، فقال: هذا سهيل بن عمرو، قد سهل الله لكم أمركم. فتبين أن الأمر الآن سيكتمل تماما، وهكذا يبدأ ترتيب صلح الحديبية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: الكرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: لونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078 159 11.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

المزمن وغيرها كتير بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصدور.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رحلتنا مع القرآن، مع سورة البقرة. أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وقلوبنا وعقولنا ومجتمعاتنا وحياتنا، وينور الإنسانية بهذا الكتاب. إن استنارت به هديت سواء السبيل، وإن تنكبته ضلت ضلالا بعيدا. اللهم ألزمنا هداك ومنهجك وقرآنك يا رب العالمين. مع الآية 51 بعد 100 كان التوقف، ونبدأ بها الآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الإخوة والأخوات، يعني الرسول فينا حياة والله، استقامة، منهج، سواء السبيل، سعادة، وحدة، قل ما شئت. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. أي رسول؟ أعظم الرسل، خاتم الرسل، إمام الرسل، خير من خلق الله على هذه البسيطة، صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. لاحظوا أنه يتلو جاء فيها ألف زيادة، يتلو كأنه جمع، صلى الله عليه وسلم، مش مجرد فرد شخص، لا، يتلو هذه ألف الجمع. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني المعقول أن يعلمكم الكتاب بعدين ويزكيكم؟ لا، مجرد التلاوة جاءت التزكية. سبحانك ربي، ما أعظم هذا الفضل، الفضل والشرف. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني إذا جت تعلم الكتاب والحكمة على أرض مزكاة أنبتت خير نبات وأسعدت وأزهرت الدنيا بهؤلاء، لأنه كانوا مزكين من قبل، لكن نفوس كانت سبخات وجاء المطر ما بتستفيد. ولذلك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب يعني إيه؟ ما في الكتاب من معاني، ما في الكتاب من دروس. إخواني، النص القرآني موجز مختصر، لابد فيه من بيان وشرح وتفصيل، أن والله الآية بيكتب فيها كتاب. ولذلك ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما فيه من الكنوز. الحكمة أحسنية الفهم، أحسنية الفهم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لاحظت كم مرة تكرر معنا ويعلمكم ويعلمكم تعلمون، 3 مرات، والآية 3 أسطر إلا. فاذكروني أذكركم. يا سلام يا سلام، أي شرف، أي سمو، أي تحليق. فاذكروني أذكركم. ولذلك بعض الصحابة والتابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني ربي. كيف تعلم؟ عندما أذكره. فاذكروني أذكركم. يا الله، يعني لو قيل لفرد ذكرك المسؤول في مجلس يمكن يجن مسكين. ذكرني، الله أكبر. يا الله، فكيف إذا كان من يذكرك؟ الله عز وجل، ربي سبحانك، في الملأ الأعلى مع الملائكة. يا الله، فاذكروني أذكركم. والله بتسوى الوجود كله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله، هذا كلام الرب الجليل يكلمنا بهذا اللطف. يا إخواننا، من الذي صرف الناس عن القرآن؟ والله ما نعرف. هذا حياة، هذا روح، هذا يعني وجودنا مقترن بهذا الكتاب. ما الذي جعل الأمة تتركه وراءها ظهرية؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إياكم أن تكفروا بهذا الإله، بهذه النعمة العظيمة، القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ليش قال الصلاة والصبر؟ لأن الصلاة بدها صبر، ولذلك قدم الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لاحظ أنه كتب الصلاة بالواو، الواو حرف قوي، الصلاة. إن الله مع الصابرين. لاحظ، رجع الصبر إلى الاستعانة بالصبر. إن الله مع الصابر، هذه المعية شرف لا يوازى، لا يساوى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، الآية 54 بعد 100، نتوقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله. عسى أن نلقاكم وأمتنا دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

لما يلتقي ضلعين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، كلما التقى المسلمون فيما بينهم وتداولوا في شأن حال المسلمين وما هم عليه من تخلف، وكيف أن أعداءهم تطاولوا عليهم ونهبوا ثروتهم واحتلوا أرضهم وفعلوا بهم الأفاعيل، يقفز سؤال لا جواب له: لماذا نحن كذلك؟ أو أين الخلل؟ أيها الإخوة الكرام، يبدو أن تحليل الواقع قد ينطوي على بذور العلاج. فأكبر صفة يتصف بها المسلمون، وأقول عامة المسلمين لأكون موضوعياً، هي السلبية والهمة الدنية. همته متدنية وسلبي في كل شيء. هذا الداء الخطير أيها الإخوة أصاب الكثير من المسلمين، ولا سيما الشباب والشابات. السلبية والهمة المتدنية. أيها الإخوة الكرام، أين تجد الشباب؟ في أماكن اللهو، في الاستراحات، في الملاعب، وراء الشاشات. كذلك الفتيات في الأماكن، في الأسواق. أهذا هو الإنسان المسلم؟ أهذا هو الشاب المسلم الذي تنعقد عليه الآمال؟ أيها الإخوة الكرام، المشكلة أننا إن لم نتحرك فالوقت قصير، والأمر خطير، والمسؤولية كبيرة. لو أن الإنسان لا يستطيع أن يغير لما كان هناك من فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن لأن هذا الإنسان خلقه الله بفطرة عالية وبخصائص غالية، هذه الخصائص تمكنه من أن يغير. مرة أيها الإخوة، قبل أعوام مديدة ألقيت خطبة تحت عنوان: ثم ماذا؟ الإنسان إذا بلغ أقصى غاياته المادية ثم ماذا؟ ينتظره الموت. الإنسان إذا جمع أكبر ثروة مالية ثم ماذا؟ ينتظره الموت. الإنسان إذا بلغ أعلى مقام في الدنيا ثم ماذا؟ ينتظره الموت. هذا الموت لا يدخل في حسابات المسلمين، وكأن الناس مخلدون. لكن الموت غاية كل حي أيها الإخوة، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يشكك في واقعية الموت، ولكن الناس يتفاوتون في مدى استعدادهم لهذا الحدث الخطير الذي هو أخطر حدث ينتظر الإنسان. ألم يقل سيد الكائنات وحبيب رب العالمين: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ثم ماذا؟ بلغت قمة المجد، بلغت قمة الثروة، غصت في كل ألوان الملذات والمتع، ثم ماذا؟ ما بعد هذا كله إلا الموت. الموت نهاية الجميع. ولكن أيها الإخوة، شتان بين من مات في أمر حقير وبين من مات في أمر خطير. شتان بين من يموت وهو على طاعة الله وبين من يموت وهو على معصية الله. شتان بين من يموت وهو يحمل هم الإسلام ويحترق قلبه لصلاح المسلمين، وبين من يموت وهو يحمل هم شهواته وملذاته وحظوظه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع،
لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيها الإخوة الكرام، لعل من تفاصيل السلبية والهمة الدنية هناك تفاصيل. من هذه التفاصيل أن صفة الخمول والكسل تغلب على المسلمين. لا يكلف المسلم نفسه القيام بشيء، ولا في مصالحه الشخصية، ولا في ضروريات حياته، ولا في مستقبل أبنائه. الخمول والكسل إذا كان في أساسياته كسول، فكيف في مثالياته؟ فكيف في طاعة ربه؟ فكيف في نوافل عباداته؟ فكيف في تلاوة القرآن؟ أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام من أدعيته الجامعة المانعة: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. يعني أنا أعجز عن أن أطلب رضاك، أنا أميل إلى أن أعيش حياتي البهيمية، من العجز والكسل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تعجز، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وقل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. استعن بالله ولا تعجز، كلنا ضعاف، ولكن الذي يطلب من الله بصدق يعطيه قوة لم تكن في حسبانه. كلنا ضعاف، كلنا مفتقرون إلى الله عز وجل، كلنا لا نملك شيئا، لكننا نملك أن نطلب، نملك أن نطلب بصدق، نطلب أن نصر. فإذا عجزنا عن أن نطلب فهذا أشد أنواع العجز، تعجز عن أن تطلب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أعجز عن أن أطلب وأتكاسل في وسائل هذا الطلب، أعجز عن أن أطلب من الذي خلقني ومنحني نعمة الحياة، ومنحني نعمة الإمداد، ومنحني نعمة الهدى والرشاد، أعجز أن أطلب شيئا فيه صلاح لديني ودنياي وعاقبة أمري. ثم إنني أتكاسل عن أن أدفع الثمن. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل إلى ماذا تؤدي هذه الصفات؟ قال: تؤدي إلى الجبن والبخل، يجبن عن مواجهة العدو ويبخل بما عنده، وهاتان صفتان ذميمتان لا يمكن أن يتصف بهما المؤمن، الجبن والبخل. ماذا بعد هذه وتلك؟ العلاج الإلهي: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بادئ ذي بدء تعجز عن أن تطلب من الله ما فيه صلاح دينك ودنياك، ثم تتكاسل عن أن تدفع ثمن هذا الطلب، ثم ينتج عن هذا شيء قبيح بالإنسان: الجبن والبخل. ثم تأتي المعالجة الإلهية: غلبة الدين وقهر الرجال. أيها الإخوة الكرام، الصفة الأولى هو أن نعجز عن أن نسأل الله شيئاً، وأن نتكاسل أن ندفع هذا الثمن. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. معية الله لها ثمن، فالإنسان المسلم يعجز عن أن يطلب ويتكاسل عن أن يدفع الثمن، إذن هو جبان، هو بخيل. المعالجة الإلهية: غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أيها الإخوة الكرام،
من خصائص الدراسة أن الذي يجعل هدفه أن ينجح لا ينجح، لكن الذي يجعل هدفه التفوق قد ينجح. فهناك مرض خطير هو أن ترضى بمرتبة متدنية مع أنك تستطيع أن تكون في مرتبة عالية. قال بعض العلماء: من علامة كمال العقل علو الهمة، أما الرضا بالدون فهو دناءة في النفس. علو الهمة من الإيمان. كيف ربانا الله عز وجل؟ قال: يقول المؤمنون المتقون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لما لم يقل واجعلنا من المتقين؟ واجعلنا للمتقين إماما. من هنا كانت الحقيقة أن علو الهمة من الإيمان. أطلب الدرجات العلى. يقول عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذه الحقيقة: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأحلى. ينبغي أن تطلب الكمال في كل شيء. أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن ترضى بالدون. أناس كثيرون يقول لك: أنا أريد أن أكون وراء باب الجنة، لا أريد مراتبها العالية. فهذا الذي يرضى بالدون قد لا يتاح له. شيء آخر أيها الإخوة، أن كل واحد من المسلمين له عادات أليفها، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يحاسب نفسه ولا يراجع أموره ولا يقرأ القرآن فيتدبره: أين أنا من هذه الآية؟ أين أنا من هذا الأمر؟ أين أنا من هذا النهي؟ أين أنا من هذه الصفات للمؤمنين؟ هو على ما هو عليه ألف حياة رتيبة فيها مخالفات كثيرة، فيها تقصيرات عديدة، فيها أشكال فارغة ليس فيها مضامين، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يراجع ولا يتأمل ولا يسأل ولا يطلب العلم. أيها الإخوة، هذا التقيد بالعادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا البقاء على نحو معين من الحياة، هذا الرضا بالدون، هذا الذي يتمنى أن ينجو فقط بدخل وببيت وبحاجات دنيوية ولا يتطلع إلى ما فوق ذلك، هذا إنسان بعيد عن أن يطلب ما عند الله من جنات النعيم. أيها الإخوة الكرام، هناك أناس يموتون ولا يهتم أحد لموتهم بل يفرحون، لكن الذي عرف الله عز وجل والتزم منهجه تبكي عليه السماء والأرض، استنباطا من قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماوات والأرض. لا تبكي عليهم السماء ولا تبكي عليهم الأرض. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد المؤمن استراح من عناء الدنيا، وإذا مات العبد الفاجر استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. أيها الإخوة الكرام، ثمة خصيصة ثالثة يتصف بها هؤلاء الذين لا يستجيبون لله عز وجل. هم يستجيبون لنفوسهم الأمارة بالسوء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إما أن تستجيب للحق وإما أن تستجيب لنداء الشهوة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما هذا الذي لا يستجيب إلا لمصالحه، لا يستجيب إلا لشهواته، هذا على خط آخر مناقض لخط الإيمان. اعلم علم اليقين: إن لم تطلب الحق فأنت مع الباطل، إن لم تطلب الآخرة فأنت مع الدنيا، إن لم تستجب لله تستجب للشيطان. النفس فيها فاعلية. نفسك
إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. إن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها تهلك صاحبها. كنت أقول دائما أيها الإخوة أن عامة المسلمين لا يقتلون ولا يشربون الخمر ولا يزنون ولا يسرقون، هذه الكبائر، لكن آلاف المخالفات في العلاقات الاجتماعية، في كسب المال، في البيع، في الشراء، في الاتصالات، آلاف المخالفات. هذه الذنوب التي تبدو لمرتكبها صغيرة إذا أصر عليها انقلبت إلى كبيرة، إذن هي تقطع عن الله عز وجل. وإن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام: يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فلا تظنن أن هذه المخالفة الصغيرة لا تقدم ولا تؤخر، إنها تقدم وتؤخر إذا أصررت عليها، أما إذا تبت منها لا تقدم ولا تؤخر. أيها الإخوة الكرام، تكاد الحياة المعاصرة أن تكون ممتلئة بالنشاطات، ولكنها نشاطات دنيوية، فمن لقاء إلى لقاء، ومن سهرة إلى سهرة، ومن سفرة إلى سفرة، ومن مشكلة إلى مشكلة. هذا الإنسان استهلك، يأتيه ملك الموت فإذا هو في طامة كبرى لم يعد لهذه الساعة عدتها. هناك انشغال في توافه الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. فيا أيها الإخوة الكرام، لقاءات ولقاءات، سهرات وسهرات، ندوات وندوات، ما لم ينتج عن هذه اللقاءات علم ينتفع به، وموقف يثمر عند الله اتصالا به، فإنه لا جدوى منه. الإنسان ينبغي أن يختار نشاطاته وفق منهج الله عز وجل. ألف الناس أن يجتمعوا وأن يتكلموا بالغيبة والنميمة وكلام لا يقدم ولا يؤخر ولا يسمو بالإنسان، لكن لو أن الناس جلسوا وذكروا الله عز وجل، يعني ذكروا آياته، ذكروا كتابه، ذكروا حديث رسوله، ذكروا أحكام دينهم، ذكروا واقع أمتهم، وضعوا الحلول، لكانوا في حال غير هذا الحال. يا أيها الإخوة الأكارم، هناك نموذج عجيب هو التهرب من أي عمل جدي، ليس عنده أمل أن يتحرك ولا أن يغير الله ما بنا، مع أن أسباب النصر بين أيدينا. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، إن أسباب النصر يملكها كل واحد منكم، لكن الشيطان كما كنت أقول دائما يزهدنا فيما نحن قادرون عليه ويدفعنا إلى ما لا نستطيع، يدفعنا إلى ما لا نستطيع كي تكون فتنة تحرق الأخضر واليابس. أما الشيء الذي نستطيعه أن نكون صادقين، أن نكون أمناء، أن نكون أعفة، أن نربي أولادنا، أن نختار نساءنا بحيث يربين الأولاد تربية إسلامية، الأشياء التي بين أيدينا والتي بمقدورنا لا نفعله. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

دكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيوم

روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. المعنى أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما، وذلك لأن ما مصدرية ظرفية. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. أخرجه البخاري.

0: أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة.
1: الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا تدع لنا يا رب في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة والأخوات، مشاهدينا الكرام، خطيب الجمعة فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني الأمين العام لدائرة الإفتاء العام، ها هو يستعد ويرتقي درجات المنبر ليلقي الخطبة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

الله أكبر الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لا يكشف السوء إلا هو، لا يجيب المضطر سواه، جل شأنه سبحانه في علاه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيب الله، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم أكرمنا بالسداد في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وارفع درجاتنا، واجعلنا من فائزي الدنيا والآخرة مولانا رب العالمين. أما بعد، فها هو شهر ربيع الأول، شهر مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ها هو يوم مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحمل بالمعاني والرسائل والبشائر لهذه الأمة، يطل علينا ببشائره وبمعانيه. أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم. 12/12 من ربيع الأول عام الفيل ولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لنعيش مع الرسالة الكبرى. عام الفيل عام ظن فيه شخص اسمه أبرهة الأشرم أنه قادر على دين الله، وأن يهدم الرمزية المذكرة بدين الله وبتوحيد الله، الرمزية الباقية الكعبة المشرفة. فتوجه بجيشه الجرار وبسلاحه الذي لا يملك العرب أن يقاوموه في ذلك الوقت، بفيلته وعشرات الآلاف من الجند، توجه في ذلك العام إلى الكعبة ليهدمها، إلى الرمزية المذكرة بالتوحيد وبدين الله ليطمسها، كما يظن المتكبرون والمتجبرون والظلمة أنهم قادرون على دين الله وعلى أهله وعلى أوليائه. حتى قام جد النبي صلى الله عليه وسلم السيد عبد المطلب وقال: يا رب،
إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. إذا نظر شخص في ذلك الزمان إلى واقع الحال لقال: انتهى المذكر الأخير بالدين الحق، كانت الكعبة وها هي إلى زوال، انتهى الرمز الأخير المذكر بالتوحيد، الكعبة والحج وها هم إلى زوال. هكذا سينظر الإنسان بعين الأسباب الملموسة، الكعبة إلى زوال، الجيوش على أبواب الكعبة، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى التي تذكرنا بسنته أن يرد الله أبرهة، وأن يهزم جيشه، وأن يولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في نفس العام، أن يولد مجدد دعوة سيدنا إبراهيم ورافع لواء التوحيد، والذي سينشر نور الهداية في البشرية في نفس العام الذي ظن فيه أبرهة أنه قادر على هدم آخر رمزية مذكرة بدين الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هي الرسالة التي يجب أن تبقى حاضرة في قلب المؤمن، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مولد النور والهداية والرحمة والعزة، إيذان بالنصر والتمكين لهذه الأمة. كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، فسأله صحابته الكرام: لما تصوم يوم الاثنين يا رسول الله؟ فبين صلى الله عليه وسلم سبب صيامه فقال: هذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. لنعلم خاصية هذا اليوم ورسالة هذا اليوم وبركة هذا اليوم ودلالة هذا اليوم، وما ينبغي أن نستحضره في هذا اليوم في ظل ما تعيشه الأمة اليوم، أننا سنبقى خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبقى متأسين ملتزمين بأمره وسنته وهديه ومحبته، حتى نلقاه على حوضه الشريف لقاء الأحباب الأوفياء الصادقين بمحبتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله أيام فيها ذكرى نصره لأوليائه، رحمته بعباده، قهره لأعدائه. قال الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله، أيام الله فيها ذكرى نصره لأوليائه ورحمته لعباده وقهره لأعدائه. نتذكر هذه الأيام مع ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي أيها الكرام اشتاق لمن آمن به ولم يره، ونسأل الله أن نكون منهم. النبي أيها الكرام صلى الله عليه وسلم هنالك معيار دقيق لصدق محبته، وهو حسن المتابعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. زار صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد، البقيع، المقبرة المدينة، ثم قال لأصحابه: وددت أن رأينا إخواننا. فقال الصحابة الكرام: نحن إخوانك يا رسول الله، ها نحن معك نراك وترانا. قال: أنتم أصحابي
ونسأل الله في هذا اليوم الكريم وفي بيته الكريم أن يمن علينا أن نفوز بهذا الشرف العظيم، وأن نكون ممن شملهم هذا الحب وهذا الشوق. وددت أن رأينا إخواننا قالوا نحن إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون بعدنا، يأتون بعدي، آمنوا بي ولم يروني. في وصف لهم في حديث آخر: أشد أمتي لي حبا. اللهم اجعلنا منهم. أشد أمتي لي حبا، يتمنى أحدهم لو يراني بماله وأهله. في حديث آخر: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. هؤلاء الصادقون في محبتهم، هؤلاء الملتزمون ببيعتهم، هؤلاء المعظمون لقدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بحسن المتابعة وصدق المحبة، بالدفاع عن دينهم وأرضهم ومقدساتهم. وعندما نذكر أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا يغيب عنا القوم الذين بشر بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القوم الثابتون على محبته. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ونحن نرى أهلنا في القدس وغزة والضفة وكل فلسطين في ثباتهم على محبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ودفاعهم عن دينهم ومقدساتهم وأرضهم، نرى صدق المحبة وصدق المتابعة، ونرى قوماً قامت فيهم بشارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. نسأل الله أن يعجل نصرهم وأن يمدهم بمدده وفرجه وعونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله، اللهم اجعلنا من المتقين. ونحن في ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يعيش كل واحد منا ذلك المعنى الذي يذكره بموقفنا يوم تعرض أعمالنا على الله، فمنا فائز ووارد على حوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المحب الصادق المتابع الصادق الذي عاش معنا الأسوة والمتابعة والمحبة والتعظيم لمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المستحضر لمعنى الصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الركن في صلاتنا، نصلي عليه محبة، نصلي عليه عهدا، نصلي عليه بيعة، نصلي عليه ونحن نعلم أنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه صلى الله عليه وسلم روحه فرد عليه السلام، لتعيش معنى المحبة والمتابعة. أنا معك يا سيدنا يا رسول الله، أنا محب لك يا سيدنا يا رسول الله، أنا على طريقك يا سيدنا يا رسول الله، أنا مشتاق إليك يا سيدنا يا رسول الله، أنا سائر ذلك الطريق الذي ألقاك به على حوضك وأنا متابع لك حسن المتابعة يا رسول الله. عطري من البلد الحرام وطيبه، ومن المدينة قد كحلت عيوني، ويطيب قلبي يوم أحظى باللقاء، ويزول ويزول عن عيني حجاب الطين. نذكر بالصلاة على سيدنا رسول الله، فهي مفتاح قضاء الحوائج ورفع الدرجات. نذكر بالكلمات الخفيفات على اللسان الثقيلات بالميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نذكر بورد الجمعة، سورة الكهف، كل جمعة كما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، نور من الجمعة إلى الجمعة. سورة تبارك، كل ليلة تكون لك شافعة عندما ندلى في قبورنا. هذه الأذكار أسرار وأنوار وتحصين وبركات، طوبى لأهلها وطوبى للذاكرين. نذكر بتلك الكلمات التي نواجه بها كل عدو يتربص بديننا وأوطاننا ومقدساتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر كلمة الحق والدين. اللهم واجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم انصر أهلنا في غزة والقدس وكل فلسطين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمددك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا الحبيب أردننا الغالي قويا عزيزا منيعا، أرض أمن وإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين سبل الرشاد، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنت يا أخي أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استووا، اعتدلوا، تراصوا، تراحموا، وجهوا قلوبكم إلى الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب.

0: الحياة في طاعة الله. حياة اف ام.
1: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 35 بعد 100.
1: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. الحديث 1455. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. الحديث 1456. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت، فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، فخذوها فاطحنوها، ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا، فجمعه فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له. الحديث 1457. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الحديث 1458. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الحديث 1459. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث 1460. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. الحديث 1461. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. الحديث 1462. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم،

0: فبعث إليهم ملكا. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء. فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملة وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدة، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلتنا مع القرآن، مع سورة البقرة، أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وقلوبنا وعقولنا ومجتمعاتنا وحياتنا، وينور الإنسانية بهذا الكتاب. إن استنارت به هديت سواء السبيل، وإن تنكبته ضلت ضلالا بعيدا. اللهم ألزمنا هداك ومنهجك وقرآنك يا رب العالمين. مع الآية 51 بعد 100 كان التوقف، ونبدأ بها الآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الإخوة والأخوات، يعني الرسول فينا حياة، والله استقامة، منهج، سواء السبيل، سعادة، وحدة، كل ما شئت. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. أي رسول؟ أعظم الرسل، خاتم الرسل، إمام الرسل، خير من خلق الله على هذه البسيطة، صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. لاحظوا أنه يتلو جاء فيها ألف زيادة، يتلو كأنه جمع، صلى الله عليه وسلم، مش مجرد فرد شخص، لا، يتلو هذه ألف الجمع. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني المعقول أن يعلمكم الكتاب بعدين ويزكيكم؟ لا، مجرد التلاوة جاءت التزكية. سبحانك ربي، ما أعظم هذا الفضل، الفضل والشرف. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني إذا جت تعلم الكتاب والحكمة على أرض مزكاة أنبتت خير نبات وأسعدت وأزهرت الدنيا بهؤلاء، لأنه كانوا مزكين من قبل، لكن نفوس كانت سبخات، وجاء المطر ما بتستفيد. ولذلك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب يعني إيه؟ ما في الكتاب من معاني، ما في الكتاب من دروس. إخواني، النص القرآني موجز مختصر، لابد فيه من بيان وشرح وتفصيل، لأنه والله الآية بيكتب فيها كتاب. ولذلك ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما فيه من الكنوز. الحكمة أحسنية الفهم، أحسنية الفهم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لاحظت كم مرة تكرر معنا ويعلمكم ويعلمكم تعلمون، 3 مرات، والآية 3 أسطر إلا. فاذكروني أذكركم. يا سلام يا سلام، أي شرف، أي سمو، أي تحليق. فاذكروني أذكركم. ولذلك بعض الصحابة والتابعين يقول: أنا أعلم متى يذكرني ربي. كيف تعلم؟ عندما أذكره. فاذكروني أذكركم. يا الله، يعني لو قيل لفرد ذكرك المسؤول في مجلس، يمكن يجن مسكين. ذكرني، الله أكبر. يا الله، فكيف إذا كان من يذكرك؟ الله عز وجل، ربي سبحانك، في الملأ الأعلى مع الملائكة. يا الله، فاذكروني أذكركم. والله بتسوى الوجود كله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله، هذا كلام الرب الجليل يكلمنا بهذا اللطف. يا إخواننا، من الذي صرف الناس عن القرآن؟ والله ما نعرف. هذا حياة، هذا روح، هذا يعني وجودنا مقترن بهذا الكتاب. ما الذي جعل الأمة تتركه وراءها ظهرية؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إياكم أن تكفروا بهذا الإله، بهذه النعمة العظيمة، القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ليش قال الصلاة والصبر؟ لأن الصلاة بدها صبر، ولذلك قدم الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لاحظ أنه كتب الصلاة بالواو، الواو حرف قوي. الصلاة، إن الله مع الصابرين. لاحظ، رجع الصبر إلى الاستعانة بالصبر. إن الله مع الصابرين، هذه المعية شرف لا يوازى، لا يساوى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، الآية 54 بعد 100، نتوقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله. عسى أن نلقاكم أمتنا دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول، في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح، خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-399-1.
2: شنطة مدرسة

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلاً.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبة الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. متابعي إذاعة حياة أف أم، نلتقيكم في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة مع برنامجنا الأسبوعي الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة حياة أف أم، وبالشراكة مع رابطة علماء الأردن، برنامج حديث الجمعة. نلتقيكم في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى مع حلقة هي قريبة على القلوب، هي قريبة على العقول، هي نبض القلب، صلى الله على سيدنا محمد صاحب الذكرى العطرة. في ذكرى المولد النبوي الشريف لا نقف عند حد التاريخ لنسرد حدثا مضى، ولا نستحضر ذكرى عابرة نردد فيها عبارات المحبة والإعجاب لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، بل نقف أمام نور أشرق على البشرية فأحيا القلوب وأنقذ الإنسان وبنى أمة لم تكن تملك من أسباب القوة ما تملكه الأمم، فصنعت بالإيمان والأخلاق والوحدة حضارة وغيرت وجه التاريخ. نقف أمام ذكرى رسول كريم جاء بالرحمة والعدل وعلم أمته أن الوهن ليس قدرا، وأن الشدة لا تعني النهاية، وأن الأمم إنما تنهض حين تنهض في داخلها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا القيم والمبادئ والإرادة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. ولكن ونحن نستحضر هذا النور نجد أنفسنا أمام سؤال مؤلم: أين نحن اليوم من ذلك النور؟ كيف أصبحت أمة حملت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تعاني من جراح التفرق والضعف، وتثقلها مآسي الظلم والاحتلال والتهجير، وتنزف في أكثر من مكان؟ أين ذهبت قيم الأخوة والرحمة والعدل والإيثار بين الناس؟ وهل أصبحنا نحتفي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاكرتنا بينما تبقى سننه صلى الله عليه وسلم وقيمه بعيدة عن واقعنا؟ فحلقة اليوم ليست حلقة عن مولد رجل عظيم فقط، بل هي وقفة مع ذاتنا ومواجهة لواقعنا ومحاولة لفهم الجرح والبحث عن الطريق الذي يعيد للأمة روحها وقوتها. في هذه الحلقة نقترب من ذكرى المولد النبوي الشريف لنقول: نعم، هناك جراح كثيرة، وهناك أقصى مغتصب، وهناك غزة مظلومة ومجروحة ومكلومة، ولكن هنالك نور أعظم من كل الجراح، هو نور الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الهدي الذي جاء به سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. وأملنا بالله كبير أن تستعيد الأمة هذا النور الذي خرج من بين ظهرانها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسرنا ويشرفنا بعد هذه المقدمة الطويلة أن نلتقي مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الصيفي، عضو رابطة علماء الأردن وأستاذ الفقه وأصولي في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم سيدي وأهلا.
1: حياكم الله وبارك الله.
0: سامحني على المقدمة الطويلة شوي.
1: المقام يفرض.
0: الله يكرمك يا سيدي وهدي بالك. سيدنا، احنا لما نتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وأنا اليوم حريص إنه ما يكون الكلام كلام سردي، كيف ولد وين متى هاجر والمعاناة اللي عاش النبي، بقدر ما أنا بدي أخذ من هذه الذكرى ما أستفيد منه اليوم. يعني حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأنور، أشرق نوره صلى الله عليه وسلم حتى عم البشرية كلها وعم الكون كله. هذا الأمر قبل التشريع وقبل البعثة، بمجرد الميلاد والاستهلال الشريف. السؤال الآن: بمجرد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى هذا الوجود، ماذا غير ميلاده صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم وبارك على صاحب الذكرى
0: صلى الله عليه وسلم
1: وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته اليوم الدين وبعد. جزاك الله خيرا على هذه المقدمة طيبة المباركة، وحيي جماهير حياة فأم المسموع والمشاهد والكذا، وأحيي جميع إخواننا المسلمين في هذه الذكرى الطيبة المباركة الحقيقة.
0: نعم.
1: المقام في كلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسعه حلقة ولا حلقات ولا ندوة ولا ندوات الحقيقة، وهو كما تفضلت، كيف أستفيد من الذكرى في عام 2026؟ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول علماء في هناك شيء بنسميه الإرهاصات.
0: جميل.
1: يعني هي إشارات أن هذا الإنسان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ليس إنسانا طبيعيا من حيث ما سيكون له. أما هو كبشر بشر صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يكون الرسول يبعثه الله عز وجل للناس لأن يكون منهم. حتى لو كان ملك لجعله الله عز وجل رجل.
0: صحيح.
1: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يعيش، ونتكلم عن هذا الأمر. فكان لابد الحقيقة، يعني لماذا هذا الميلاد؟ لحكمة يريد الله عز وجل، لكن أصبح عندنا حاجة ملحة لتقويم سلوك، لا أتكلم عن الأفراد، سلوك أمة.
0: جميل.
1: سلوك العالم.
0: جميل.
1: لأن
0: جميل.
1: الرسل لا يرسلوا إلى قوم خاصين، وإنما يرسلوا إلى كل هذا العالم. ومعنى ذلك أن إرسال الرسول هو تصحيح للمسار، ثم يغيب الرسول فينحرف الناس عن هذا عن المسار، فتأتي حكمة التشريع أن يبعث رسول آخر، وكان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نفهم حقيقة المرحلة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حاجة البشرية له، أنا سأستشهد بقول سيدنا جعفر الناطق الإعلامي.
0: صحيح.
1: باسم الصحابة رضي الله عنهم.
0: صحيح.
1: في الهجرة.
0: صحيح.
1: لأنه هذا الحقيقة يعطينا تشخيص، يعني لو أجينا نحكي ما هي الحالة الاجتماعية طبعا والسياسية، السياسية كانت واضحة، في عنا تنازع بين قوتين عظيمتين، مراكز قوة بين كسرى وبين كسرى الفرس وهرقل الروم. أما الحالة الاجتماعية فلما ملك الحبشة ما بعرف الواقع الاجتماعي اللي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ويغير منا القوي على الضعيف. الآن يصف سيدنا جعفر
0: الحالة الاجتماعية المعاشة،
1: في تفكك اجتماعي.
0: صحيح.
1: في ظلم، في عدوان، في وثنية، ما في توحيد. قال حتى جاءنا رجل نعرف حسبه ونسبه.
0: شوف الكلام اللي مرتب كيف.
1: طبعا هو يعني من من من فراغ يتم اختيار رجل كهذا، ولهذا جعفر رضي الله عنه
0: رضي الله عنه
1: له في قلب النبي مكان صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وله في قلبنا مكان.
0: يا سلام.
1: قال حتى جاءنا رجل نعرف حسبه ونسبه فدعانا إلى نبذ عبادة الأصنام وتوحيد الله وإلى صلة الرحم وإعانة الضعيف وكذا، وذكر مع المعالم التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل لما يذكر لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا، وإلا حرف استثناء، كأن الرسالة ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم حصر في الرحمة.
0: يا سلام.
1: رحمة. ولاحظ هذه الكلمة، يعني أجزم أن أي إنسان يسمع كلمة الرحمة يطلب أن يكون له جزء منها.
0: أسأل الله ذلك.
1: ما في أحد لو تقول له رحمة يقول هذا أنا لا أحبه، الكل لأنه يحب أن يكون، وهو الله أعطاه من أسمائه، فقال بالمؤمنين رؤوف
0: رحيم. يا سلام.
1: وهذا يعني أنا أعرف أن هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، الرؤوف الرحيم.
0: صحيح.
1: عز وجل يعطيها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل هذا كان ميلاده نعم كان خير، لكن نحن نفرق قبل البعثة وبعد البعثة عشان التشريع.
0: بالضبط.
1: وكان في تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كل من تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن هذا الإنسان ليس كباقي الناس
0: صلى الله عليه وسلم.
1: اللي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالقرب، يعني عبد المطلب كان يجلس عند الكعبة، كان له فراش ما أحد يجلس فيه إلا هو.
0: نعم.
1: كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحاكي جلسة جده في عندما كان يعني مد حاله صلى الله عليه وسلم، كان يحط الرجل على الجل، فيقول إن لهذا الغلام شأن، سيكون له شأن.
0: يعني هذا المكان محرم على غير صاحبه.
1: نعم.
0: لكن النبي عليه السلام كان يجلس.
1: بركات النبي صلى الله عليه وسلم لمسوها الناس قبل ما يأتي التشريع.
0: يا سلام.
1: وجاء التشريع طبعا وتكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ونحن نتكلم الحقيقة، أنا أقول دائما مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال للعالمين مش فقط للمسلمين.
0: جميل صحيح.
1: للعالمين لماذا؟ لأنه دعا إلى أمور ستعود بالنفع والفائدة على المسلم وغير المسلم، كالعدالة، كالرحمة، كلين الجانب، كحسن التعامل، كالإحسان، عدم الإفساد في الأرض الذي الآن نراه منتشر في العالم، كيف الإفساد والقتل والتدمير وكذا. كل هذا دعا له من النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء المسلم الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم مأمور، أو حتى في تعامله مع الآخرين.
0: يعني دكتوري، يعني هذا الكلام يقودني حقيقة، يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوجود، هل أحدث تغييرا في الواقع ككل، أم أن تغييره فقط كان منصب في حقيقة ذات الإنسان؟
1: لا، هو يعني التغيير الحقيقي بدأ، إذا بدنا نتكلم الآن بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأت الدعوة
0: هذا كتغيير. لكن الآن لما أهل قريش قبل البعثة، أنا بهمني أركز على قضية النبي قبل البعثة، حيث الأخلاق، حيث الأدب، حيث الأمانة، حيث الالتزام، حيث أن أهل قريش كانوا يحبون هذا الرجل.
1: هو أحدث بصفاته. نعم
0: نعم.
1: يعني هذه عناية الله عز وجل، الصادق الأمين. وبالتالي حتى لما تنازعت قريش ووضعوا أن أيديهم في الدم كادوا يقتتلوا.
0: بالضبط.
1: قالوا رضينا بحكمه.
0: معناته التغيير جاء بمجرد ميلاد.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، بدأ وشعروا فيه الصدق، وشعروا فيه الأمانة، وشعروا فيه ما شرب خمرا صلى الله عليه وسلم، ما سجد لصنم صلى الله عليه وسلم.
0: يعني ليش أقاطعك دكتوري؟
1: نعم.
0: لأن البعثة فيها تغيير.
1: نعم.
0: وبنت الإنسان، تمام، وحققت دولة الإسلام. لكن النبي قبل البعثة وقبل التشريع وقبل الأحكام وقبل الحلال وقبل الحرام، هل في حياته غير الواقع الذي يعيش؟
1: هو غير في محيطه.
0: في محيطه. بالضبط. بالضبط.
1: لأنه ما كان مأمور بالدعوة
0: كدعوة.
1: وبالتالي كان من يحتك بالنبي صلى الله عليه وسلم يتأثر.
0: يعني بمجرد وجود النبي.
1: نعم.
0: في تغيير.
1: نعم في تغيير. يعني وفي كثير من الأحداث ذكرت أنه يعني عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نور أضاء، ويعني زلزل إيوان كسرى وغيره، هذه كان ما قلنا من الإرهاصات.
0: نعم.
1: ويعني من يحتك بالنبي صلى الله عليه وسلم في التجارة كان صادقا، كان أمينا في التعامل، وفيا لعهده صلى الله عليه وسلم. لكن كان هذا الأثر في المحيطين خلينا نقول محدود، لأنه ما كان في الآن خطاب بالدعوة الشمولية. لأنه أنت عارف يعني بدأنا بالدعوة الأقارب، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الكتب والوفود، صار كان قانون دولي
0: تمام؟ طبعا
1: يخاطب فيه الدول صلى الله عليه وسلم. لكن من تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد البركة، ولهذا حلم السعدية ما فرطت في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد ما حاول، يعني حتى لما وصل الفطام يعني حاولت أن يبقى عندها، لكن لما حدث الشق صدر خشيت عليه، ما يعني ما بتعرف ما هي الحادثة.
0: صحيح.
1: فكان هو السبب، المرعى يصبح أخضر، السكينة، الطمأنينة، بركة. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أينما حل بركة صلى الله عليه وسلم، في كلامه، في لباسه.
0: كيف يستسيغ الإنسان أن يعيش بعيدا عن رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا ما أحد احتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمس هذا الشيء.
0: صحيح.
1: لكن خلينا نقول يعني في في في قبل البعثة، في خلينا وسط يكون وسطا يعني محدودا في من يحتك به، لكن بعد البعثة كان يعني خلينا نقول النور ينتشر في كل العالم، وبدأ في مكة بالأقارب، ثم بدأ ينتشر إلى كل أصقاع الكرة الأرضية. الحقيقة إحنا نتكلم عن يعني ما حاجتي للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا الآن ما حاجتي للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: جميل. جميل.
1: وقد أسلمت وأصلي وأصوم. أنت بأمس الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في وقت البعثة. لأنه لا نتكلم فقط عن التشريعات. يعني مثلا كلنا يعمل، أنا ما حاجتي للنبي صلى الله عليه وسلم في عملي، ما حاجتي للنبي صلى الله عليه وسلم في أسرتي.
0: صحيح.
1: ما حاجتي للنبي صلى الله عليه وسلم في تعاملي مع أولادي، ما حاجتي للنبي صلى الله عليه وسلم في تعاملي وأنا أسوق سيارتي. أنا كلنا محتاجين لهذا الشيء. بنشوف بعض الأخلاقيات، هل هذا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، ناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. أنا إذن هذا الحديث بلزمني الآن في عمل 26، لما واحد من خلفي يضوي لي ويزمر لي ولا غير ذلك مثلا وأنا بسوق، أني أفتح له الطريق ويطلع، مش أوقف وأقول استنى خلنا نتفاهم وأطول تصاول. لا.
0: صحيح.
1: لا يزال المؤمن في بحبوحة من أمره ما لم يصب دما حراما.
0: صحيح.
1: اللي صار يصير في عندنا قتل على مثلا بعض الناس على اسباب تافهه مثلا، كل المسلم على المسلم حرام، وهي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، دمه وماله وعرضه. يعني لما امر انا واشخط السياره او اكسر مرايتها او اذي جاري او اكسر السياره تبعت جاري، يعني صرنا نشوف، وان كانت هذه الظواهر ليست في مجتمعنا الحقيقه هي طارئه، لكن لابد ان نشير البعض،
0: يعني هي فرديه عند بعض الاشخاص،
1: لكن انا من حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم ان احافظ على مال اخي المسلم،
0: صحيح،
1: وان احافظ على عرض اخي المسلم. انا بحكي عن 2026 وانا بشتغل، من حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم ان نعلم هذا المال العام حرمته اشد من مال اليتيم.
0: يا سلام.
1: اذا كنت في موظف حكومي، لانه حكى للنبي صلى الله عليه وسلم اللي بياخذ مال سياتي يوم القيامه يحمله على ايه، على كتفه. إذن أنا الآن حقيقة في أمس الحاجة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول كما تفضلت، وإن كنت أقرأ السيرة بالجانب السردي، لكن أنا بدي أقرأها بالجانب السردي التطبيقي.
0: جميل جميل.
1: التطبيقي، أنا كابن حاجتي للنبي صلى الله عليه وسلم أن أعرف كيف أخاطب أبي وعمي وخالي وعمتي وأجدادي، أنا حاجتي كابن شاب كيف أعامل جيراني وأحرص عليهم، كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه أخو أبوه كان يعني يلقي الأوساخ على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ذبحوا يرمي الأوساخ هذا، فيعني يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، إيش كان يقول؟ قال يا بني عبد المطلب أي جوار هذا، بس ما حكاش لا سب ولا شتم ولا إشي، بس يعني يمسكها ويرميها صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح.
1: في كثير من جيراننا ممكن يسكر على جاره بالسيارة أو عنده سيارة كهرباء بده يشحن وفيش غير الطريق إلى غير ذلك، تمام. الحقيقة احنا والله بأمس الحاجة الآن للنبي صلى الله عليه وسلم في واقعنا الذي نعيش، في أن نعيد القراءة لكن قراءة تطبيقية.
0: صحيح. صحيح.
1: يعني لما أجي أطبق أقول أنا اليوم بدي أتخلق بأخلاق النبي، مش كلنا بدنا نفوت الجنة؟
0: صحيح.
1: كلنا بدنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ولهذا لما الرجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني والله أنا بحبك بس أعمالي على القد، بلغتنا يعني أنا بحبك بس أعمالي أقدي، شوف البشارة له والأمة من بعده، قال أنت مع من أحببت يوم القيامة. طب والله إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: والله. والله.
1: طيب أنت تقول أنا اليوم بدي أتخلق بأخلاق النبي مع الجيران، يا رب إني أفعل ذلك أسوة برسولك صلى الله عليه وسلم حتى أكون ممن تبعوا سنته وصاروا على طريقه واحشرني معه.
0: عشان هيك الآن الذكرى، ذكرى ميلاد النبي بتصير الآن تطبيق عملي في حياتنا اليوم.
1: أيوة، هذا أحسن احتفال.
0: صحيح.
1: أنا بدي أكون زلمة عصبي، يا رب أنا بدي أتخلق بأخلاق النبي مع زوجتي وأولادي.
0: صحيح.
1: قرأ في السيرة كيف تعامل النبي مع زوجته وأولاده، وراح جاب يعني هيك إشي حلوة ولا كذا، وهيك وسع عليهم وكذا ومسك حاله وقال يا رب أنا قاعد بحسن في أخلاقي زي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لو كل واحد فينا يأخذ جانب ويطبقه في هذا الإطار، أنا كمسؤول عن موظفين تحت إيدي بدي أتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدير الدولة، يدير الصحابة رضي الله عنهم، تعامل معهم، أنت عندك موظفين واحد قصر واحد كذا تنصحهم إلى غير ذلك، تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اعدل وبعد الإعدال إحسان.
0: صحيح.
1: تمام.
0: طيب دكتورنا، يعني أمة الإسلام قديما إن صح التعبير صنعتها النبوة، والنبوة صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم اللي احنا قاعدين اليوم نتكلم بذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم أصبحت أمة الإسلام تئن الجراح، تئن الظلم، الفقدان، الإنعزالية، البعد عن الله عز وجل. الآن السؤال اللي أنا بكثير بيأرقني، كيف انتقلت أو ما الذي نقل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة صنعتها النبوة إلى أمة تستحضر الجراح وما والأوجاع اليوم؟
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه قال تركت فيكم
0: ما أنت مسكتم
1: به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي عضوا عليها
0: بالنواجذ
1: وإياكم ومحدثات الأمور. الحقيقة الأمة بعدت عن الطريق، هنكون صريحين،
0: هذا واقع موجود. صحيح.
1: الأمة بعدت عن الطريق، ليش؟ لأنه أنت تفضلت قلت طب النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود والتحق إلى الرفيق الأعلى في السنة الحادية عشرة صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبي عن أمته فقد بلغ الأمانة، ونشهد بذلك ونقر. طب الجيل اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والجيل اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا متمسكين ماذا فعلوا؟ غيروا العالم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد فتح فارس ولا فتح الشام.
0: صحيح.
1: ولا أبو بكر أصلا. أبو بكر توفي 12 في عهد سيدنا عمر، لكن كان في مسار واضح. إحنا الحقيقة الأمة أخذت أجزاء من التشريع والذي والطريق اللي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وتركت أجزاء. يعني أيننا من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم؟
0: يا سلام.
1: لا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. هذا بس هذا الحديث. أين نحن؟ أنا بنتكلم أين نحن حتى كأفراد، ليش أتكلم كمنظومة عامة؟ كأفراد، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، كل المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أين نحن من قول عز وجل إنما المؤمنون إخوة؟ هل نظرنا إلى بعض حقيقة أننا إخوة؟ والله لو نظرنا إلى بعض أننا إخوة ما ضرب أحد أحد، ولا أكل أحد مال أحد، ولا وقع أحد في عرض أحد، ولا تعامل الناس. ربنا عز وجل بخاطبنا بحكي لنا إنما المؤمنون إخوة الحقيقة. فلما ابتعدت عن هذا الطريق، وهذا الحذر من النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحدثات الأمور، الأمور التي ستطرأ في التغيير على سلوك هذا الإنسان. فصار في عند الإنسان يصلي ويصوم لكنه يظلم ويطغى ويبغى ويأكل الربا ويقع في أعراض الناس ويشرب الخمر ينتهك المحرمات. طيب هذا التشريع لا يأخذ أجزاء، صار في عندنا إشكالية. وربنا عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري
0: فإن له،
1: والذكر هنا يعني فإن له معيشة ضنكا، رح يصير في شدة، رح يصير في كذا. ففي الحقيقة بعد. طيب إيش الحل؟ الحل إنك الحل إن الأمة ترجع شيئا فشيئا، تسير على الطريق. يعني إحنا نضرب مثال، من الذي خلقنا؟ الله عز وجل.
0: الله عز وجل.
1: من هو أعلم وأدرى بما يصلحنا فكريا واقتصاديا وسياسيا وعلميا وثقافيا ونفسيا وطبيا؟ الذي خلقنا هو الذي يعلم كيف يجري الدم وأين يجري الدم ولأي شيء يجري الدم، ما حاجة الخلية حتى المادية، الله اللي خلق. فأنزل لنا التشريع عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت مهمته البلاغ والبيان. هو الذي بعث في الأميين، شوف الخطاب، أميين ناس يعني مش
0: بسطين.
1: ليسوا أهل يعني خلنا نقول تعليم وتعلم، ماشي، رسولا منهم، معنى منهم يحسوا بآلامهم وآمالهم، يعرف ما يحتاجون،
0: يجوع إذا جاعوا
1: ويفرح إذا فرحوا، منهم عشان يكون أدعى للتطبيق.
0: يا سلام.
1: إيش ماذا دعاهم؟ يتلو عليهم آياتي، يا سلام، ويزكيهم. شوف الكلام الراقي، قال الزكاة فيها نماء فيها تربية، ها زكاة يزكو، ها تمام، يعني في زيادة في نماء، تمام، يزكي يعلم يتعلم آياته. الإنسان بيمس الحاجة لجانب ديني، بيمس للناس. الإنسان اللي عايش في أدغال إفريقيا ما رأى من الحضارة شيء، عنده معبد، الجانب الديني أنا بعطيك إياه
0: صحيح.
1: طيب والجانب السلوكي؟ قال ويزكيه ويعلمهم الكتاب
0: والحكمة.
1: طيب ليش قال وإن كانوا من قبل لفي الضلال؟ هذه الآية اختصرت كل الرسالة
0: صحيح.
1: فأنا الحقيقة يعني هي دعوة لابد يكون عند كل بيت من بيوتنا كتاب واحد، أقل شيء أقل شيء، وهذا واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نقرأه ونحاول نطبق.

0: مش بس في في في شهر ربيع. يعني ليش بيكون في عنا أسبوعية، يوم الجمعة مثلا أو يوم الخميس أو الساعة اللي تناسبهم، خلينا نقرأ صفحتين، ماشي، صفحة صفحتين في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته العملية. عجبني واحد كتب يوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم،
1: يا سلام،
0: يعني الصبح للمساء شو كان دخل كذا
1: كيف طلع
0: أفطر كيف يعني تمام، كيف كان يخاطب زوجاته، كيف يتعامل،
1: زوم كامل على سيدنا النبي.
0: أصلا لهذا من ضمن حكم التشريع أنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلوننا ما يفعله بعد ما يطلع من الباب، من الباب ورا
1: كفلوا
0: في الصحابة، بس من الباب جوا ما حد معه،
1: أمهات المؤمنين صحيح.
0: تمام، فكان في عندنا تقريبا 9 إلى زوجة النبي
1: 11 جماعة 9
0: أيوة، ينقلوا لنا ماذا يتكلم، كيف إذا غضب غضب وإذا فرح فرح، كيف يأكل ماذا يأكل. تمام، فجميل
1: كيف جفت. علاقته إذا زعل من زوجته
0: كيف علاقته إذا أحسن لزوجته حتى في الجانب العاطفي. وتقرأ أحاديث عن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله بالعلاقة مع زوجته، علاقة الزوج بزوجته. أنا الحقيقة اللي تفضلت فيه دكتور عماد، يعني يا ريت الحقيقة إنه الأزواج، وهذا يعني أنا بقول حتى خطابي، يعني إنه الزوجات تساعد الأزواج في هذا الباب.
1: نعم.
0: إن يكون في عنا نور في البيت اسمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يا سلام.
0: حتى لو بعد شهر شهرين، الآن الأب يكلف مين، يصير في عنا تكليف للأبناء. يعني احنا والله الأب تولى هو الأول شهر والأم ثاني شهر، الحمد لله كل الآن يعني دارس وبقرأ. يا ابني أنت بكرة عليك أنت حضر لنا، والله لن يجدوا إلا خير وبركة.
1: آه والله.
0: وفي البيت يكفي أنه من صلى علي صلاة، والله يا أخوة يعني هذا الحديث هذا يكفينا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم الله.
1: والله يا سيدي بحكي لك وجع، إحنا يعني بعض المشايخ والله إنه إحنا مقصرين يا سيدي، يعني نطلع نعطي محاضرات برا ومندرس عن الناس وكذا. طب جربت أنا كعماد أو فلان أو علان أقعد مع زوجتي وأولادي وأدرس عليهم، والله إحنا مقصرين يا سيدي.
0: بدأ نعم صح،
1: والله إحنا مقصرين. وأنا والله من اليوم إن شاء الله تعالى لأحط برنامج أسبوعي أتدارس أنا وأولادي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لأن والله أنت بتتكلم والله إن فيها جمال، فيها متعة، فيها لذة، بتقربك من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني أسأل الله أن يعينني ويعين.
0: وأنا معك.
1: يلا عمرك الله يا سيدي. الله يكرمك. طيب نتوقف مع نتوقف إياكم مع فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فلا تذهبوا بعيداً.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين.

0: الفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: فات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم من جديد، عدنا إليكم العود أحمد، نعاود الترحيب أحبتي الأكارم فضيلة الدكتور عبد الله الصيفي، حياكم الله يا سيدي.
1: الله يحييكم،
0: أكرمكم الله. يعني الكلام الذي دار قبل الفاصل يعني حقيقة يعني يوقع الإنسان في حيرة نوعا ما إن صح التعبير، من حيث طب إحنا الآن بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وانت سمعت الان انه بدنا نطبق تطبيق عملي، ناخذ ذكرى ميلاد النبي ونطبقها على الارض الواقع. طيب هل احياء ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التعاليم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقها على الواقع كافيه لتغيير الواقع، ام نكون واقعيين امام التفرق والتشرذم والبعد عن الله، ام اننا اليوم بحاجه الى معجزه من الله عز وجل حتى يتغير هذا الواقع؟
1: أو الحقيقة زمن المعجزة انتهى، لأن المعجزة يجري الله على النبي.
0: لأن بعض الناس دكتوري بيقول والله بدها معجزة.
1: لا ما بدها معجزة، يعني هو الآن أنت سيسألك الله عما تملك.
0: نعم.
1: ولا يسألك عما لا تملك. يعني لو كل واحد فينا بدأ هذا يملكه.
0: نعم.
1: وهذا أمر بسيط، يعني ليس أمرا صعبا في الاستجابة والتطبيق والعمل. يعني ما يمنع أن يكون صادقا أمينا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمنع أن يكون حسن الأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. أما يعني الناس بدها تصحى تستيقظ، النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع واقع الأصنام الموجودة في مكة 13 سنة.
0: نعم.
1: ما كسر صنما.
0: صحيح.
1: صح ولا لا؟
0: صح.
1: كان يبني جيلا، يبني أمة، يغير في الناس، يشتغل في حدود المتاح له صلى الله عليه وسلم. الناس للأسف استعجلت، أن الناس تعيش في زمن السرعة، يريد التغيير بين عشية وضحى، وهذا لا يكون. حتى في بناء الأمم وفي تغيير الأمم وفي تغيير سلوك الناس لا يكون بين عشية وضحى، التغيير يحتاج إلى وقت، وهذا يحتاج إلى حكمة وصبر، وعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. قال على الله يخرج من أصلابهم، يعني تخيل الجيل هذا بده يعيش له كمان 20-30 سنة ويجي أولادهم، تخيل يعني بدنا 20 سنة
0: يبنى عليهم التغيير.
1: تمام. إيش كان البعد صلى الله عليه وسلم؟ أما أنه والله إحنا ننتظر، ولهذا نحن لا نستعجل النتائج، إنما عليك البلاغ، إحنا عن البلاغ على التذكير.
0: طب سيدي واحد بيجي بيقول لك والله أنا بحب النبي ونفسي أقتدي بالنبي ونفسي حتى لباس يكون نفس لباس النبي صلى الله عليه وسلم وحركاتي نفس حركات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن والله ما أنا قادر، والله ما هي ظابطة معي.
1: ما هو هاي مشكلة دعوة بس من غير دليل. يعني أعطيك مثال، أنا بحكي بضرب دائما المثال برمضان.
0: نعم.
1: اللي بدخن بتوقف من الساعة 5 الصبح الساعة 7 المساء، بنحكي عن 14 ساعة، وبالصيف بصير الصيام 16 ساعة.
0: نعم.
1: كنت توكر تشرب في وقت الساعة 10-11، بعض الناس بيشرب فنجان قهوة الساعة 10 بيفصل.
0: صح.
1: طيب صار يمتنع عنه، وتبرمجت النفس عما تحب
0: في إرادة
1: وتعشق وتريد، وأصبح جزء منها سواء طعام أو شراب أو غير ذلك. 30 يوم بل بعد ما انتهي رمضان دكتور عماد، الإنسان يتبرمج على الصيام أصلا، تقعد أنت 14-20 يوم وانت لسه بتقنع حالك انك انت ايش مفطر وانت صايم. طب ليش؟ من ضمن الرسائل التربوية التي يحققها الصيام انك استطعت ان تقول لنفسك لا فيما انت تحب ومبرمج عليه.
0: يا سلام.
1: وبدليل انك بعد رمضان بتظلك تفكر حالك صايم.
0: صحيح.
1: شهر كامل.
0: صحيح.
1: حتى تتبرمج على الافطار. صح ولا
0: صح.
1: لا؟
0: صح 100%.
1: وهذا كمان كان معنا في بدايه الصيام، فبخطئ الناس بيسالوا عن خطا الصيام اول 3-4 ايام، شربت مي وانا مش داري اكلت، لانه متعود على الحاله هي. فموضوع اني انا مش قادر، هاي دعوه من غير دليل. لا بتقدر.
0: والله بقدر. صحيح.
1: بس ايش؟ ايوه الله ينظر اذا في قلب هذا الانسان صدق، الله بعين.
0: والله بعين. صحيح.
1: يعني الله عز وجل ينظر في هذا الإنسان، هل عنده صدق؟ هل عنده حرص حقيقي يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا مش نحكي بكل المجالات الآن، تبدأ بالمجال اللي أنت بتقدر عليه، في سيره، في خطابه صلى الله عليه وسلم، في تعامله مع الناس. ولهذا لما يجي الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاش معهم لمرحلة ما كان يتميز عنهم، أيكم محمد اللي بيجي
0: صلى الله عليه وسلم. صحيح. صحيح.
1: لتواضعه ولشدة الاقتداء.
0: يا سلام. لتواضعه وشدة الاقتداء.
1: أيكم محمد
0: تبيد.
1: صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نفس الطريق،
0: ما غير ولا بدلوا،
1: ولا بدلوا على نفس النهج. ولهذا الحقيقة
0: وازدادوا عزة وكرامة ونصرا وفتحت البلدان.
1: لا يعقل أن يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الله يقول انه كان في اسوة حسنة وتكون هذه الاسوة غير قادرة على التطبيق، شو استفدنا منها؟
0: ولا يمكن صحيح
1: لما ربنا يقولنا هذا قدوتكم، هذا مثالكم، هذا هو المعلم، هذا هو الطريق،
0: وهو واقع قابل للتطبيق.
1: ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سيرته مرض وفقد القريب وسال دمه صلى الله عليه وسلم وطرد وأوذي، يعني ما حداش يحكي أنا والله اللي واقع علي، والله اللي بقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حل به من مصائب لو تجمعها لواحد ولا واحد فينا، أي واحد عنده مصيبة لو بده يجمع مصائبه لن يحقق ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح.
1: في الابتلاء بالموت والمرض والضرب والإيذاء والطرد واليتم الأم والأب وكل هذا الشيء، ومع ذلك كان موجود. إحنا حقيقة يعني كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا بدي الحب يكون حب عملي. يعني أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، هاي دعوة، إيش الدليل؟ ما دليل أنك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحتسب عند الله هذا الأمر. والحقيقة إحنا بأمس الحاجة، حتى يعني مدرسين، طلاب جامعات، بائعين، أنت كبائع، هل النبي صلى الله عليه وسلم تشريعه موجود معك في البيع؟ اللي باع وغش الناس،
0: صحيح،
1: أين هو من النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: صحيح، الله المستعان. طيب دكتورنا، في الأخت سحر الأشقر متابع على الفيسبوك، وفي كذلك الأخ صهيب حداد من المسلمين بتقول الأخت سحر الله يجزيكم الخير، السؤال: بما أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف ويلقى في قومه بالصادق الأمين، هذا قبل البعثة، لماذا لما ابتعث رسولا كذبوه وآذوه؟
1: لأنه الآن الموضوع مس موضوع التوحيد.
0: نعم،
1: يعني الآن صار الموضوع لشيء ألفوه. ليه؟ هم إيش؟ هم الآن أجا يدعوهم، كان حول الكعبة 300 صنم.
0: نعم،
1: فأجا يتكلم في شيء بالنسبة لهم هذا الشيء كان غير قابل للنقاش، إنه إحنا نيجي نترك الآلهة. ومع ذلك القرآن أجاب على هذه الأشياء، قال فإنهم لا يكذبونك.
0: صحيح.
1: ولكن الذين كفروا بآية لا يجحدون. الكفر عناد. أبو جهل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق.
0: هم تحججوا بالكذب، لكن هو الكبر الذي منعهم.
1: كان بدليل في النهار كانوا يكذبونه، وفي الليل يجيبوا أثمن أموالهم.
0: صحيح.
1: يعني في تناقض، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: طب أنت بتحكي عني مجنون أو ساحر، حاشا وكلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفي الليل بتجيب لي أثمن عندك تحطه عندي؟ وظل يأخذ أمانات لقبل الهجرة.
0: صحيح.
1: بدل إنه النبي لما جاء هاجر كان في عنده أمانات.
0: وزحن.
1: يعني لو كانت قديمة ما عنده أمانات.
0: صحيح.
1: فهم الحقيقة في نوع من المعاندة، في نوع من التكبر، في نوع من الجحود في هذا الإطار.
0: طيب في كمان اللهم الأخ صهيب بيقول كثير منا يعرف أحداثا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي القيمة أو الصفة النبوية التي نحن اليوم بأمس الحاجة أن نعيدها إلى بيوتنا ومجتمعنا؟ أجد جاوبت عن هذا السؤال، لكن لو على عجالة.
1: حسن الخلق.
0: حسن الخلق.
1: حسن الخلق في الكلام، في التعامل، في الجانب مع الضيف، عرفت عليك؟ يعني تقوى الله علاقتك مع الله.
0: نعم.
1: حسن الخلق علاقتك مع الخلق.
0: نعم.
1: أكثر ما يدخل الناس الجنة عندي شرطين مع بعض: تقوى الله علاقتك مع رب العالمين، صلاتك، صيامك، عبادتك، قراءتك، ذكرك، هذا. وحسن الخلق علاقتك مع مين؟
0: نعم.
1: ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الدين علاقتك مع الله، الخلق علاقته مع الناس.
0: صحيح. طيب دكتورنا، يعني هي الحلقة شارفت على النهاية، لكن في عندي غصة لو سمحت لي بهذا السؤال. احنا اليوم بنذكر سيدنا النبي وبنقول ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وواقع لابد أن يتغير. طيب فلسطين الجريحة، يعني سنتين وجاي أهل غزة، يعني ما في وجه من أوجه التعذيب إلا صب عليهم من قبل اليهود. طب أنا كيف اليوم بدي أستغل إحياء ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وربطها بالواقع المرير الذي يعيشه أهل غزة؟
1: يعني إحنا قلنا يعني الإسلام ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مسلم أخو المسلم.
0: نعم.
1: يعني بقدر ما يستطيع كل إنسان أن يقدم لهذا الشيء.
0: نعم.
1: بالشيء المتاح، بالشيء المقدور، بالدعاء، بالإحسان، يعني لأنه هذا أخوك المسلم. إنما المؤمنون إخوة، وكل إنسان بحسبه، الإنسان العادي بحسبه، الإنسان السياسي بحسب الميدان السياسي، لكن لهم واجب في رقاب الأمة، ليس بس في رقاب كل الأمة، هذول إخوان، دمهم دمنا وعرضهم عرضنا، هذا هو ما يربي عليه الإسلام أتباعه أصلا. إنما المؤمنون إخوة، كل مسلم أخ لهذا المسلم، يشعر بألمه يحاول أن يخفف عنه بقدر ما يستطيع بالأمور التي تستطيعها عشان تبرئ ذمتك إلى الله عز وجل. هذا فيما أملك أنا في الدعاء أملكه، قد تكون بالتبرع بالجهات اللي تصل الموثوقة إلى غير ذلك، يعني يقدم هذا الإنسان بقدر ما يستطيع. الإنسان اللي بإيده الميادين السياسية والكذا يقوم بهذا الجانب، لكن لا يعني لا يتركهم بهذا الأمر لا أقل من أن يكون يعني حالهم حاضر، دعائهم حاضر، زكاة ماله إلى غير ذلك، اللي حتى يعني يبرئ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى،
0: يعني فرج الله همهم. إي والله. يعني في ختام الحلقة دكتورنا، حقيقة يعني أود أن أقول، ولعل السؤال الذي يبقى معنا بعد ختام حلقتنا ليس متى ولد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كيف نحتفي بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما ماذا بقي من نور محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا. إن الأمة التي تحمل في ذاكرتها نبيا كمحمد لا ينبغي أن تبقى أجزاؤها متباعدة وجراحها متراكمة ومآسيها متكررة. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تدعوا جراحكم تطفئ النور الذي أشرق في يوم من الأيام.
1: وفي يعني نوصل رسالة حقيقة، إنه تكلمنا عن أهل فلسطين والأقصى، وهو يعني هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والآن هو في أمس الحاجة الحقيقة إلى من يحمل هذه الرسالة. يعني شرف لأهل الأردن والوصايا الهاشمية أن تتبنى هذا الموضوع وتقوم به، لكن لا يكفي هذا الشيء لوحده.
0: صحيح.
1: لابد أن تقف كل العالم الإسلامي يقف. شرف المدافع عن أقصى، هذا شرف الأردن المدافع عن أقصى،
0: والله شرف
1: ممتاز. نعم. لكن لا يكفي هذا الجهد منهم، يحتاج إلى جميع إخوانهم جهودا، دولا، أفرادا، لأنه المسجد الآن الأقصى في خطر، القدس في خطر شديد جدا الآن في تهويدها وفصلها عن سائر فلسطين وما يجري من مخططات. الحقيقة لابد كمان يكون هذا حاضر، لأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم. جزء من كلامنا عن يعني ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعظم ما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم،
0: جميل،
1: ومهتم به النبي صلى الله عليه وسلم.
0: جميل، جميل.
1: نحن نقول شرف أن نتكلم عن الأقصى، شرف أن نحمل هم الأقصى، لكن هذا الشرف يجب أن يكون كل العالم خلفه حقيقة.
0: صديق، طيب أحبتي الأكارم، لا يسعنا في نهاية الحلقة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الصيفي على ما أتحفنا به من كلام ماتع حول ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية تطبيق واقع هذه الذكرى إلى واقع عملي ملموس في حياتنا المسلمين. والشكر موصول بطبيعة الحال لكل من إذاعة حياة أفهم ولرابطة علماء الأردن، وهذا أنا محدثكم الدكتور عماد صمادي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
8: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم قاعدتنا بسيطة بظاهرها، بس غيابها رح يخلق لك

0: التعميم والتعليمات المرسلة تماماً. كلنا بنعرف إنه التعميم والتعليمات الإدارية مش رسالة عابرة بتمر على شاشتك وبتنساها. التعميم هو قرار رسمي نافذ من لحظة إرساله، والالتزام فيه مش خيار، هو جزء من شغلك. في الشركات التعاميم والتعليمات هي اللغة الرسمية اللي فيها تنتقل القرارات والأنظمة من الإدارة للجميع، وبتضمن إنه الكل ماشي على نفس الخط، نفس المعلومة، نفس الإجراء. طب وين بتبدأ المشكلة؟ بتبدأ لما الموظف يتعامل مع التعميم كأنه اختياري، بيقرأه على السريع أو ما بيقرأه أصلاً، أو بيقرأه ما بيطبقه، وبعدين لما يتحاسب تطلع الجملة الجاهزة منه والله ما وصلني أو ما انتبهت. وهون قاعدة مهمة جداً لازم تطبقها وتحفظها. بعد ما يرسل التعميم بالقناة الرسمية، إذا أنت حكيت أنا ما قرأت شيء، هذا مش عذر. قراءة التعميم ومتابعتها جزء أصيل من مهامك تماماً مثل أي مهمة تانية. الموظف العادي بيشوف التعميم إزعاج إضافي، بيأجل قراءته وبيكمل شغله بالطريقة القديمة لحد ما يصطدم بالنتيجة، بينما الموظف المثالي بيقرأ التعميم لحظة وصوله وبيأكد بالاستلام، بيفهم المطلوب وبيبلش يطبق. أتذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية أصدرنا مرة تعميم أي طلب إجازة لازم يتقدم قبلها بثلاث أيام وعن طريق النموذج الرسمي، مش بمكالمة أو رسالة شفهية زي ما كان صاير معانا. بعض الموظفين قرأوا والتزموا فيه فوراً وما واجهوا أي مشكلة، وبعضهم تجاهل وكمل بالطريقة القديمة. أول ما تقدم أحدهم بإجازة شفهية مستعجلة عشان بده يسافر تاني يوم، إن رفض طلبه. ليش؟ لأنه خالف الإجراء المعتمد اللي تعمم. شو كان رده؟ والله ما قرأت التعميم. بس الحقيقة هو التعميم وصله وموثق ومرسل للجميع. المشكلة مش بالإجراء، المشكلة إنه ما التزم بقراءة التعميم. من يومها ترسخ عندي مبدأ التعميم اللي بتتجاهله اليوم هو المشكلة اللي راح تلاحق لقدام. طب كيف أطبق القاعدة؟ اقرأ أي تعميم لحظة وصوله، مش بعد يومين ومش لما تفضى. بلغ بالاستلام، رد بسيط تم الاطلاع بيوثق إنك استلمت وفهمت. افهم المطلوب من التعميم بالضبط، لو في أي غموض اسأل فورا. طبقه مباشرة، عدل طريقة شغلك حسب التعميم من نفس اللحظة. احفظ التعاميم بأرشيف منظم عشان ترجع له وقت الحاجة وما تشتغل على معلومة قديمة تم إلغائها. وهون نقطة مهمة، الالتزام بالتعميم مش معناه تنفيذ أعمى. لو عندك تحفظ حقيقي على تعليمات معينة زي ما حكينا بحلقة سابقة، عبر عبر القناة الرسمية بينك وبين إدارتك ووثقه باحترام، بس لحد ما يتغير التعميم هو نافذ والالتزام فيه واجب. الاحترافية إنك تلتزم بالنظام وإنت بتناقشه، مش إنك تتجاهله وإنت ساكت. الخلاصة، التعميم قرار مش اقتراح، والتعليمات إلزام مش رأي. اقرأها فور وصولها، أشعر بالاستلام، افهمها، طبقها واحفظها، لأن الموظف اللي بتثق فيه أي إدارة هو اللي ما بتحتاج تركض وراه عشان يلتزم بالتعليمات. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والالتزام بالتعليمات هو أول دليل على انضباطك، وانضباطك هو رأس مال ثقة المؤسسة فيك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس قدوم طويلا.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

الضربة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأدق مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.
2: حياة FM للوطن حياة.

0: FM。
1: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: مع الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة، وأيضا بصحبة الداعي المهندس نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمكم الله
1: دكتورنا الحبيب، ربي يحفظك ويرعاك. وما زلنا معك يعني نسير ونمضي بين جنبات هذا الكتاب العظيم، بين جنبات القرآن الكريم، بين جنبات الطريق الصحيح والقويم كي نخرج من الظلمات إلى النور. فحياك الله.
2: كرمك الله.
1: وبسم الله نبدأ معك. وقفنا عند نهاية سورة السجدة، تلك السورة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة قبل أن ينام. أربع سور كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام كل ليلة. بسم الله، الإسراء، الزمر، السجدة، والملك.
2: أحسنت، ما شاء الله.
1: لكن كان السؤال اللي بيجول في خاطري في الفترة الماضية، لماذا كان يقرأ هذه السور؟ حب نبدأ بلماذا يقرأ هذه السور ثم نبدأ بسم الله بالأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السور دكتور محمد هي سور الواجب اليومي للمؤمن، فسورة الإسراء تخط للمؤمن صراعه التاريخي وإقامة الدين في الصراع الأبدي الأزلي مع هذا العدو المجرم بنو إسرائيل. وسورة السجدة تذكر الإنسان المؤمن ببدايته ونهايته، كيف بدأ هذا الإنسان وكيف ينتهي هذا الإنسان. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في مكانها في منامها، ثم يشخص المكان الذي يعيشه الإنسان بين المؤمن والكافر، والفسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وتجسد لنا سورة الملك التعريف بالله عز وجل، وأيضا التعريف بحالة المؤمن اليومية التي يعيشها من صراعات. وتشخص لنا سورة الزمر تتمة لسورة الإسراء، فهي التتمة، كل ما ذكر في سورة الإسراء لم يكتمل في مفهوم الإنسان أتت سورة الزمر لتتم هذا المفهوم. فمجموع هذه السور ما بين الواجب اليومي الذي هو مع العدو، وما بين معرفة الله عز وجل، وما بين معرفة أصلك يا أيها الإنسان وخاتمتك، وما بين إتمام هذا الواجب مع هذا العدو المجرم. انظر إلى سورة الإسراء والزمر كيف احتلت المرتبة الكبرى من حيث المساحة ومن حيث تعداد السور. نصف السور اللي أنا بقرأها متعلقة ببني إسرائيل، المساحة الكبرى اللي أنا بقرأها متعلقة بالصراع الذي أخوضه يا أيها الإنسان المسلم في كل يوم. فكانت هذه سبحان الله فكرة عن هذه السور،
1: قراءة هذه السور للنبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة.
2: نعم،
1: جميل. اختتمت سورة السجدة، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أنا بقول لك قبل ما أدخل سورة الأحزاب أنا بخاف من سورة الأحزاب. أول آية في هذه السورة توصي النبي وتأمر النبي بأن يتق الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل سيدي.
2: كرمك الله. في آخر سورة السجدة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من تناسبات السور التي حري بالمؤمن أن ينظر إليها بين كل سورة وأختها. وبداية سورة الزمر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أن سورة الزمر فيها أكثر خطابات النبي في كل القرآن الكريم.
1: الزمر للأحزاب،
2: الأحزاب. سورة الأحزاب فيها أكثر خطابات النبي صلى الله عليه وسلم في كل القرآن الكريم. تجد أن خطابات يا أيها النبي أو كلمة النبي أكثر ورودها في كل القرآن في سورة الأحزاب. لماذا؟ لأن صناعة القائد في ظل الظرف المحيط الصعب، غزوة الأحزاب هي غزوة صعبة جدا، مع أنه لم يحدث فيها قتال، إلا أنها ميزت بين فريق الحق وفريق الباطل، فريق الإيمان وفريق النفاق. كذلك غزوة تبوك التي لم يحدث فيها قتال أصلا، هي عبارة الغزوة مدتها 50 يوم. الله عز وجل قال عن هذه الغزوة هي لحظة اتخاذك لقرار الخروج مع رسول الله الغزوة.
1: يا الله.
2: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، من هم الذين اتبعوه في ساعة العسرة. إذن تخيل أن القرآن يلخص كل صراعنا في تبوك في ساعة. ما هي الساعة؟ هي ساعة اتخاذ القرار. بدي أطلع
1: لحظة اتخاذ القرار
2: هي الغزو انتهت خلاص. هنا في الأحزاب هي لحظة أني أؤمن إيمان مطلق أن ما وعدني الله عز وجل ورسوله حق. وأصلا فكرة الظن مهم جدا أتى في سورة الأحزاب. الله عز وجل يحدثنا عن المنافقين قال ذي يقول، طبعا سورة الأحزاب بكليتها ذكرت لنا الحادثة والمعركة في صفحتين منها،
1: هي سورة مدنية
2: مطلقا مدنية مطلقا
1: مدنية.
2: احنا في غزوة الأحزاب
1: بالضبط، احنا
2: مطلقا احنا خمسة للهجرة، فهي سورة بكليتها لم تذكر لنا المعركة اللي هي الأساس إلا في صفحتين منها، من الآية 9 للآية 25. والحقيقة أن باقي السورة هو تجسيد وتصوير لما كان يعانيه المؤمن في صراع الحق والباطل، ولما كان يجول في خاطره. مهم جدا أنا أحلل نفسيتك. القرآن أتى بقصص على المؤمنين في الزمن الغابر، ولكن هنا أتى بقصة هم عاشوها. يعني تعالوا أقول لكم قصة الأحزاب اللي مبارح عشتوها، اللي الأسبوع الماضي عشتوها. طب إيش بدك تجيب جديد؟ لا، أنا بدي أجيب جديد، بدي أحلل وبدي أعطيكم تصورات القرآن، تصورات الوحي، وبدي أحلل مكنونات نفوسكم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوف الفكرة، بدأ يظهر عندنا فئة من فئات المجتمع اسمها منافق بحكي، منافق بهز ثوابت الدين. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وين وعد الله عز وجل؟ وينه؟ أين النصر الذي وعدتونا إياه؟ وينه؟ هين احنا لا يأمن أحدنا أن يقضي حاجته. وبعدين الله عز وجل يشخص لنا برضو بتفصيل من يعني يأتي بعد المنافقين، المعوقين.
1: وإذ قالت طائفة منهم،
2: وفي طائفة أخرى في المعوقين في المدينة، وفي وإذ قالت طائفة منهم، شوف مشي أهل المدينة،
1: أهل يثرب، رجع الموضوع لقبل،
2: رجع الموضوع لقبل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حالة طارئة في المجتمع، هذا اللي أنتم شايفينه، هذا وضع مش مش مش يعني مش مستقر، هذا وضع يعني كان لزاما عليه أن ينتهي. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وأعطاني هون فريق آخر، ويستأذن فريق
1: فريق النبي. نعم.
2: هناك شوف، بدأنا بالمنافقين،
1: بعدين طائفة،
2: بعدين طائفة، بعدين شوف التقسيمات. تمام، شوف أول شيء ذكر لك في البداية الله عز وجل شخص لنا المعركة في آية رقم 9،
1: يا أيها الذين
2: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. طيب الآن شوف، بدأ بتشخيص المعركة من ناحية عسكرية، في جنود، طيب إحنا أقوى منهم، فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً. يعني هم عندهم قوة اسمها جنود، في قوة ثانية اسمها ريحاً وجنود، مين حيغلب؟ جند الله. فهو بده أول شيء يعطيك التصور العام، وهذا ديدن القرآن الكريم، شخص المعركة كلها في أول آيتين. الآن بدأ يدخل شوي شوي. جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لو تروها، وكان الله
1: بما تعملون بصيرا.
2: ملخص ملخص ملخص غزوة الأحزاب، وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: يا الله،
2: أنتوا كيف عملتوا؟
1: كيف تصرفكم الآن؟
2: كيف تصرفكم؟ هاي الآن سيأتي. طب إيش في؟ ابدأ.
1: إذ جاءوكم من فوقكم
2: ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار
1: وبلغت القلوب
2: وتظنون بالله الظنون. ما ظن أصحاب رسول الله اللي القرآن أجي عاتبهم؟ بعض علماء قالوا ظنوا أن النصر سيتأخر.
1: يا الله،
2: ظنوا. شوف كيف،
1: وتظنون بالله الظنون.
2: نعم،
1: الله أكبر،
2: لأنه والله النصر حيتأخر. ظنوا بالله عز وجل أنه لن ينصر نبيه في المعركة هذه. ليش؟ لأنه
1: أحد،
2: ما هو إحنا آخر ذكرى بيننا وبين القوم إنه إحنا الآن فاتنا النصر.
1: نعم، في أحد.
2: عشان نقول هزيمة، نقول نعم فاتنا نعم النصر في أحد. بدر، رحنا على بدر عندنا شك، يعني ممكن رحنا ضعاف. طب رحنا على أحد، لا إحنا رحنا على أحد
1: بتيقنين النصر،
2: يعني الأغلب إن بدنا ننتصر. بس إحنا جينا الأحزاب، لا، نفسية تعبانة،
1: خارجين من جرح،
2: نفسية تعبانة. شوف، وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا. شوف الكلام،
1: يا الله،
2: شوف مؤمنون، لأن بيحكي لي عن المؤمنون قبل ما يقول لي وإذ يقول المنافقون.
1: لسه التصور العام.
2: فأعطاني التصور العام بعدين بدأ يشخص لي المنافقين.
1: قال وزلزلوا زلزالا شديدا.
2: نعم.
1: نعم. الله قد المشهد ما هو كان صعب عليه.
2: فبدأ يفصل المنافقون بشكل عام.
1: نعم.
2: وبدأ هذا الكلام يعلن. الآن بدأ لك بالناس اللي أعلنوا. وبدأ لك طائفة لا هذول أقل أذى من المنافقين والذين في قلوبهم مرض. بدأ يشخص كتل المجتمع المسلم يفصصهم.
1: طب أنا بدأ أفهم الطائفة هاي شو سوت؟ قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. إيش المشهد هون يعني قصدي؟
2: يعني يا من أتيتم
1: يعني الأولين قالوا أنه ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. هذا المنافقين
2: بدأ يشكك بموعود الله، بدأ يشكك بثوابة الدين.
1: يعني هذا كفر فعليا.
2: نعم
1: نعم منافق.
2: الفئة الثانية ألا إن المنافقين هم الكافرون.
1: نعم.
2: في القرآن الكريم.
1: نعم. بدأ في طائفة
2: في الفئة الثانية لا
1: منهم.
2: تمام. من المنافقين.
1: المنافقين هاي.
2: في منافق بعلن، في منافق بقول لك والله يا عمي أنا بدي المصلحة العامة، هذول ما أجوا جابوا لنا الشر معهم. يا أهل يثرب لا مقام لك، والله من لما جيتوا احنا
1: ما طلعوا من المدينة. طيب
2: يا أهل يثرب
1: وين يرجعوا؟
2: اطلع ارجعوا على مكة تبعتكم.
1: الله أكبر.
2: لا مقام عندكم، انتوا جبتوا لنا الألم معنا. مع
1: طيب ليش سموهم يا أهل يثرب؟
2: ما هو
1: مش أهل يثرب هم أصلا،
2: يعني
1: هم يعني دخلاء على
2: يا من سكنتم في يثرب ويا من ناصروهم من أهل يثرب، يا مؤمنين يا أوس يا خزرج يا أنصار، بدكوا تطلعوا مع احنا هذول مطلعينهم مطلعينهم. الخطاب هنا يا أهل يثرب الأوس والخزرج، بدكوا تطلعوا مع محمد وأصحابه، احنا هذول مرجعينهم مرجعينهم على مكة. إذا حابين تناصروهم لا مقام لكم بيننا، لأنه حتجيبوا لنا الأذى معنا.
1: جميل، أنت رجعت لنا سورة المنافقين نفسها، سورة المنافقون. فيها شيء.
2: نعم.
1: من هذا الموضوع.
2: نعم.
1: لا يخرجوا، إنه موضوع إخراج المسلمين من
2: نعم. لا يخرجن الأعز منها الأذل.
1: في نفس السياق ولا موضوع آخر عن حنين هناك؟
2: لا لا هذيك في عبد الله ابن أبي بن سلول.
1: نعم.
2: في طبعا سورة المنافقون أطول اسم سورة في القرآن الكريم، أطول اسم سورة مطلقا،
1: عدد حروف
2: أطول اسم سورة في القرآن الكريم. ليش؟ هذول أطول مجتمع لازم تدرسه، مجتمع المنافقين. مجتمع مهم تدرسه. أطول اسم سورة في القرآن اللي قال يعني ليخرجن الأعز منها الأذل هو عبد الله بن أبي بن سلول. أجا ويعني بتعرف هو كان وجيها في
1: هذا
2: قومه.
1: هذا المشهد في حنين ولا هذا في الأحزاب؟
2: لا مش في
1: الإخراج.
2: لا لا مش في الأحزاب ولا في حنين. موقف عابر، هو كله مواقف. شوف عبد الله بن أبي بن سلول لم يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب. يعني ما سوى علينا
1: لحرب مباشرة
2: انقلاب، بشان هيك سيدنا النبي
1: تجنب أن يواجهه
2: ما كان
1: بالسيف.
2: ما كان يواجهه.
1: نعم.
2: بعض المنافقين قال كلمة سيدنا النبي قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعلن علي الحرب، أعلن مخالفته لأوامره علنا، قال سيمر الماء ولو من فوق رأسك، لو بدي أذبحك هون. وأمر مر الماء، كان ترعة المي قسمة الماء.
1: نعم.
2: يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين المزارع، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال له سيمر الماء ولو من فوق رأسك. عبد الله بن أبي بن سلول لا، كان عنده مطامع ولكن كان أقل من أنه يظهر العداء لرسول الله.
1: نعم.
2: ما كان يظهر له العذاب، بالعكس كان يجي يقعد مع النبي، قال ماذا قال آنفة، يجي يقعد ويسمع. يعني هو جاي يسمع مع النبي عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: لكن قال كلمة بعيد عن رسول الله، قال يعني ثوروا، قال ليخرجن الأعز منها الأذل. مين وقف له؟ ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول على باب المدينة، قال له والله لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله. فاستؤذن رسول الله فأذن له، قال والله لن تدخل إلا ذليلا تحت سيف أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولأنه بدأ قطع راسك. وابن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال يا رسول الله إن كنت مرسلا أحد لقتل أبي فأرسلني أنا، فإني لا أطيق أن أرى قاتل أبي يسير على قدمي. فهو مشهد، المقصود أنه مشهد مختلف.
1: نعود. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
2: فئة المنافقين القوية اللي بتسطح بالعدالة الإسلام،
1: هذول المنافقين الأمبريل الكبير، المظلة.
2: نعم.
1: الكبير. طيب رح ندخل حتى نحكي عن الطائفة هاي اللي منهم من نفس المنافقين، لكن إذا أذنت لي بعد الفاصل نواصل بحول الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياة FM للوطن حياة.

0: قادري. قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشر عبر حياة اف ام لاستكمال مشوارنا في برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهندس نضال. الفئه الاولى، الطائفه الاولى، ولا لسه احنا في المنافقون؟ يعني واذ يقول المنافقون، نحن ما زلنا في سوره الاحزاب، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني هون نسفوا وعد رب العالمين بالنصر، بتمكين الامه، بتمكين الدين. ثم بدات ظهور طائفه من هؤلاء المنافقين، واذ قالت طائفه منهم أي من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق. هلا هون الجزء الثالث، فضل.
1: بداية دائما القرآن الكريم في هذه المشاهد بيقدم اللي أنت بتخاف منه أكثر شيء، أكبر فئة المنافقين، بعدين الأقل ضررا اللي والله يا عمي بس إحنا مش ضدكم، ولا إحنا منفكر إنه دينكم غلط، بس يا عمي والله جبتوا لنا مشاكل، شو رأيكم أنتوا يا تلحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويرجع على وطنه. المشهد الثالث، ويستأذن فريق منهم النبي، هو منهم المنافقين، هو منافق، إيش بيجي بيقول؟ إن بيوتنا عورة، والله أنا مش حقاتل معكم بس لأنه بدي أحمي أولادي، بدي أحمي مرتي، أترك مرتي، يعني الشغل مش عبادي يعني يا رسول الله، أنصر أهلي مش عبادي، أدير بالي أولادي يا رسول الله مش عبادة، أنا على الدعاء يا رسول الله. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة أي يريدون إلا فرارة. بدأت السورة تكشف مكنونات نفوسهم، ولا دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لا أتوها وما تلبسوا.
0: يعني لو أجل الكفار من طرفهم
1: هم حيطعنوا في الأمة،
0: من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لا أتوها،
1: نعم،
0: وما تلبثوا بها إلا يسيرة، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار
1: وكان عهد الله مسؤولا. فأنت لما تنظر إلى السورة أتت لتكشف حقيقة أولئك المنافقين، أتت لتكشف حقيقة مكنونات نفس القيادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، كون حكينا عن الخفاء، وشوف من ترابطات السورتين، سورة السجدة والسورة
0: الأحزاب،
1: السجدة والأحزاب، تجد أنه هناك أنت قمت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قمت في خفية لا يعلمها إلا الله. سورة الأحزاب تكشف مكنونات النفس، تكشف خفايا النفس.
0: جميل.
1: وحتى تكشف خفايا نفس النبي عليه الصلاة والسلام،
0: السلام.
1: وتبدي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، في قصة زيد بعدين. وأنت أنت ما بدك يا رسول الله الأمر الإلهي يطلع لأنه أنت صعب عليك، لكن الله عز وجل بده الأمر الإلهي أنك تتزوج زينب، هذا أمر الله عز وجل، مش في الأول، في آخر السورة،
0: دعوهم لآبائهم هم بالبداية السورة،
1: بس وتخفي في نفسك ما الله مبدي بعدها.
0: نعم نعم. طيب، قل لن ينفعكم الفرار، لسه
1: لن ينفعكم الفرار.
0: إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ما زال يتحدث عن الفئة اللي بتقول بيوتنا عورة وبدناش نموت، يعني خافوا وفروا.
1: هذا قانون للذين يقولون أن ترك القتال في سبيل الله هو عبارة عن
0: يعني حفظ النفس. أنت الصادق، هكذا هم يقولوا،
1: يعني عبارة عن يعني خط سليم. لا، قل لن ينفعكم الفرار. قانون يا أحبابنا الكرام، هذا الإله العظيم جعل أعظم ما في القرآن الكريم السنن والسنن، هذا من السنن المضطرد. قل لن ينفعكم الفرار. بنو إسرائيل عدو خطير، ما قتلتم اليوم، ما قتلتم بكرة، ما قتلتم الشهر الجاي، هؤلاء لن يكلوا ولن يملوا في أن يحاولوا نسف دينك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. انت نمت، ارتخيت، ما ارتخيتش، هم مش هيكلوا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. طيب إذا ما لحقت إنكم تموتوا في ميادين المعركة، ضمان إلهي، إذن لا تمتعون إلا قليلا.
0: يا الله،
1: ما حتتمتعوا في الحياة، ليش؟ لأنك حتعيش ذل وحتعيش هوان، ولو تمتعت في الحياة بالنسبة للآخرة يساوي صفر.
0: جميل.
1: فأنت يعني أنت تخيل، شوف الآن المطبعين مع هذا العدو اللي سلموا أرضهم وديارهم وباعوا أوطانهم، طب ما أنت بتأخذ تصريح مشان تتحرك من إلى، ما أنت لازم تستأذنه، ما هو بحاصرك وبحاصر مالك وبحاصر أولادك وبذلك أمام العالم، ما هو بهينك. يعني تخيل هذا المنقلع في سوريا بشار، يعني والله كيف كان يروح عند بوتين وكيف كان يعامله بوتين. نعم. كيف كان يذله. نعم. بوتين. نعم. وإذا لا تمت طولان شو كيف حياته.
0: نعم. سبحان الله، قبل ما أدخل الحلقة كنت بقرأ في موضوع سيرة التتار وقطز وهذا المشهد، وكيف أن التاريخ يعيد نفسه، كيف أن كل من سلم للتتار بالعكس تماما تجبروا عليهم أكثر. نعم. وقتلوهم وسبوا نساءهم. نعم. وكان المشهد جدا يعني قاسي. نعم. والتاريخ يعيد نفسه. نعم. يعني وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن الولاية لله سبحانه وتعالى. الآن نقلني لفئة جديدة. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. شو قصتهم هذول
1: المعوقين؟ في بعض الناس دائما بحط العصي في الدواليب.
0: شو قصدك؟ ليش تطلع لي؟ هاي كاميرتك، ليش تطلع لي؟
1: أنت بريء من ذلك.
0: اللهم آمين.
1: تجد يعني الله عز وجل دائما يعني يأمر المؤمنين بأمر مطلق مخرجاته غيب. مطلق المخرجات غيب. التحليل العقلي هنا مش شغلي أنا.
0: شغلي منطق ومش منطق، بزبط وبزبطش.
1: بالضبط. أجي أنا أقول يعني في من هم أول شيء المعوقين الآن في واقعنا، ونقيس على الآية. كل إنسان يحول بين أمر الله وبين تنفيذه بعوائق عقلية.
0: جميل التفسير.
1: أي واحد هذا اسمه
0: معوق.
1: معوق حال بين تطبيق أمر الله وبين الناس اللي بدهم يطبقوا أمر الله بحيل عقلية، وهذا في كل القرآن الكريم منبوث. وخاتمته الله عز وجل دائما بيقول لي بعد هذول الناس وبعد تفكيرهم في سورة الأحزاب وفي سورة النساء نفس المخرج. شوف هون قال لي المعوقين، هناك قال لي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بعدين بقول لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا في سورة الأحزاب بقول لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هناك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. موضوع أنك تدخل عقلك في مخرجات الوحي موضوع إنساه. يا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسألوا سؤال واحد، يا رسول الله هذا أمر من الله ورسوله ولا إلنا نجتهد؟ إذا أمر من الله ورسوله ما لنا دخل. خلص الحباب بن المنذر وغيره، يا رسول الله أمنزل أنزلك الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال له بل هي الحرب والمكيدة. قال له يا رسول الله هذا ليس منزل.

0: نتوقف شوي عنده. مهم انه احنا كلياتنا، انا اول واحد وكل من يتابعنا اليوم، انه نفكر ونفعل من جديد منهج سمعنا واطعنا. ما هو يا شيخ طب يعني مش كثير بتركب بدماغي. طب ما هو يا شيخ الحجاب شوف حطت الشال على راسها ولا ما حطتهاش، لبسنا الشوز بهالطريقة ولا لبسنا الشورت. فكرة منهج سمعنا واطعنا، قديم نقدر اليوم فعلا نفعل هذا المنهج حقيقة في أنفسنا وفي ذرياتنا؟
1: بنقدر إذا ربينا أولادنا على تفعيل القرآن في حياتهم. دكتور محمد، إحنا مشكلتنا أنه المنهج الوحي أصبح منهج تنظيري مش منهج تفعيلي في الحياة، مش منهج إيقاع نسير عليه. إحنا ما بنحتاج أنك تعطيني نظريات. سور القرآن الكريم، سور القرآن الكريم كثير منها نظر، بعدين أعطى المخرج ضروري نظر لحال المؤمن. منها سورة الفرقان نظرت لعلاقة المؤمن مع الله عز وجل والحالة اللي بده يكون فيها المؤمن مع الله عز وجل. في ختام السورة قال لك إذا بدك تكون مؤمن صح لازم تكون قرآن تمشي، وعباد الرحمن الذين يمشون، مش بنظره، بدك تمشي لازم تكون من الذين يمشون. في سورة محمد ويقول الذين آمنوا كلام لولا أنزلت سورة، طيب تعالوا لما ما طبقته. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم، لأن كانوا مؤمنين في البداية. ويقول الذين آمنوا، المخرج مرعب، المخرج والله إنه بيخوف. فأولى لهم طاعة، اسمع الكلام، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله. هم كذابين مش صادقين،
0: يا الله طلعهم مش مؤمنين،
1: هم مش صادقين. مشان هيك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. شوف السور كلها نفس المخرج، نفس المعادلة، نفس التحليل. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، إذن هم مش صادقين. المشكلة أنه هو مش صادق. فهل عسيتم إن توليتم إن كتب هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، كانوا مؤمنين. أجل قال فلو صدقوا الله. أولئك الذين لعنهم الله. الختام الرابع مرعب، الختام الرابع مرعب. الله عز يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا،
0: يا الله،
1: بدأ في إيمان، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، كانوا في البداية قبل ما يكون الأمر فعلي واقع على أرض على الأرض في الميدان الناس كلها بتحكي. هو جزى الله النوائب كل خير، بتبين المنافق مش من المنافق. جزء من أهداف المعارك إنها بتكشف الناس. أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
0: يقولوا
1: فتجد أن السور، سور المعارك كلها سور لها هذا المخرج.
0: إذن منهج سمعنا وأطعنا كان حاضرا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أنزلك هذا المنزل، موضوع واضح تماما بالنسبة لهم. المعوقين حكينا عنهم، هذول كل من يضع العوائق العقلية والمنطقية أمام تطبيق حكم الله في بين يدي الناس
1: مطلقا.
0: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، تعالوا، بدعوهم لإيش؟
1: للراحة، للراحة والدعاء، ولا يأتون البأس. يا أخي انتوا معقول تحفروا خندق؟ انتوا 1400 واحد، انتوا بتعرفوا شو بدكم تحفروا؟ 5 كيلو ولا 4 كيلو؟ شوف المشهد.
0: نعم صحيح.
1: بتعرف يعني والله يا دكتور محمد لما كنا زمان نروح نزور الخندق، كان في الخندق موجود
0: صحيح.
1: هذا الخندق عرضه 7 متر، عمقه 8 7 6 حسب المكان. طيب كل صحابي كان على الأقل 10 أذرع طولا، يعني أنت بتحكي مثلا 6 متر، 6 بثمانية بستة، كل صحابي عثر لهم صخرة. شوف أنا بدي طبعا معنا أسبوعين، مش بس أسبوعين، برد شديد، خوف شديد، ذكريات مؤلمة عشناها بعد أحد. شوف ما اجتمع علينا، بعدين المنافقين، الناس اللي حوالينا بيجتمعوا، قالوا يا رسول الله عثرت لنا صخرة. فنظر إلى عيونهم، ليست الصخرة التي عثرت، وإنما الذي عثرت همتكم. لم يتكلم معهم. ترى أحيانا بدك تحاول تقنع الناس، أحيانا بدك تكون أمام الناس، هم مش بحاجة إقناع، هم بحاجة يشوفوني في الميدان. هذول الناس اللي فتتوا الجبال هم أصحاب الأرض، ما بتعثر لهم صخرة. قالوا يا رسول الله عثرت لنا صخرة. لم يتكلم معهم، أخذ فأسه عليه الصلاة والسلام فانطلق إليهم ينظرون إليه، يضرب الضربة الأولى، الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. الله أكبر، وتجد مفاتيحك كسرى، الله أكبر وتجد مفاتيحك

0: ما الذي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه؟ نحن لن نكل، لم يتكلم معهم حتى أصبحت تلك الصخرة فتاتا عند قدميه، لم يخبرهم بشيء، أخبرهم فتات الصخر المتناثر تحت أقدام رسول الله أننا أمة لن نهزم ما دام ارتباطنا بالله عز وجل. هذه الأمة صنعت على عين الله بهذا القائد التي أتت هذه السورة لتشخص لنا أعماق البناء القيادي للأمة التي ستقود هذه الصراعات. هذا صراع مش سهل، غزوة الأحزاب، مشركي العرب، المنافقين، اليهود، الغدر، المتربصين، وتظنون بالله الظنونا. بعد هذه الغزوة، بعد طبعا لم يحدث قتال، يعني مناوشات، ما حدث قتال جيوش مثل الذي رأيناه في أحد ولا في بدر، لكن ما المخرج من هذه الغزوة؟ أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صبرتم في هذه الغزوة؟ خفتوا صح؟ خفنا، بردتوا،
1: رأت القلوب الحناجر، نخوف،
0: ممتاز، صبرتوا. طيب شوف المخرج النبوي، بديء يا دكتور محمد، تحليل السيرة مع القرآن لابد أن يتزامن. اليوم نغزوهم ولا يغزونا،
1: بعد الأحزاب،
0: بعد أحزاب دينا،
1: تسمح نتوقف هون
0: بأمرك،
1: لأن هذا الحديث له تفاصيل وله إسقاطات على واقعنا لا شك، لكن بعد هذا الفاصل فتكرم، ابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
7: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور، وفي الجزء المتبقي معنا من هذا اللقاء حياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال. توقفنا عند أشحة أو قل قد المعوقين، قد يعلم الله المعوقين منكم. الآن المشهد أشحة عليكم، يعني أشحة من حيث العطاء ولا من حيث
1: أخيرين بأنفسهم. إن الله اشترى من المؤمنين، بدك تكون مقدام، إذا ما قدمت نفسك أنت بخيل. شوف بعدين بدأ بمصطلحات النفس، لأنها سورة بتعالج مكنونات النفس. أشحة من جوا أنت بخيل أصلا. الأصل الإنسان والجود بالنفس أعلى غاية الجود،
0: يا الله.
1: تجود بنفسك في سبيل الله، هذا أعلى أنواع الكرم.
0: لهون المشهد، التصوير القرآني للمشهد
1: عجيب.
0: لهؤلاء فإذا جاء الخوف
1: سلقوكم
0: قبل رأيتهم ينظرون إليك،
1: نعم.
0: تدور أعينهم
1: كالذي
0: يغشى عليه من الموت،
1: نعم.
0: فإذا ذهب الخوف، إذا أول شيء إذا جاء بيصير كأنه واحد ميت قاعد بعينه بتزيغ من
1: تقلب زي توم
0: من رغرغة الروح، سبحان الله. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، تكرر مصطلح الشح. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. المشهد،
1: المشهد أن الإيمان هو عبارة عن تطبيق عملي وليس تنظير قولي. هم كانوا مؤمنين، أولئك لم يؤمنوا،
0: نعم.
1: متى بين أنه لم يؤمنوا؟ لما طلبهم الميدان وتنكبوا الطريق. الميدان إسلام بده إياك، إسلام بيقول لك وين أنت. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والله لما تقرأ مشاهدهم عجيب. أنا بتطلع في غزوة تبوك مثلا، يعني هذا أبو عقيل يقدم نفسه في سبيل الله، بيذهب عند زوجته بيقولها أنا بكرة طالع على المعركة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمرنا أن نقدم كل شيء نستطيعه، فأنا بكرة أقدم نفسي في سبيل الله. قالت له ليس بعد، أنت مقصر. طيب شو أسوي؟ واحد قدم روحه، أنا بكرة طالع أموت في سبيل الله، طالع أستشهد في سبيل الله. أكثر من هيك؟ قالت آه. مش معك 24 ساعة؟ آه. لازم تروح تقدم فيهن شيء، 24 ساعة لبكرة، بكرة المعركة. طيب شو بدي أقدم؟ شو أسوي؟ معيش مال ولا معي راحلة ولا معي شيء، بالعكس راحلة هم حملوني. طيب ماذا أفعل؟ قالت بتروح تأجر نفسك
0: يا الله
1: على تمرات وتجيبهن عند النبي عليه الصلاة والسلام لقبل المعركة بلحظة، بتقدم التمرات وبتروح، مش معك 24 ساعة لازم تقدمهن. شفت هذا المشهد الصغير؟ هذا المشهد الصغير سطر القرآن، سطر القرآن، سطر مشهد أبو عقيل. المنافقين قالوا يعني والله هذولهن التمرات اللي حينصروا الجيش. قال يلمزون المتطوعين في الصدقات. شوف
0: متطوع في الصدقات،
1: هو جاي بلمز، قاعد بعطيه كلمة. بعدين قال والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. أحد الصحابة اسمه أبو علبة، صحابي جليل،
0: أبو
1: علبة
0: رضي الله عنه
1: الأنصاري،
0: نعم.
1: لم يجد شيئا ينفقه، وما عنده وقت، يبدو أنه مشغول ما بيقدر يروح يشتغل أو ما لقى شغل أو، فنظر في أمره قال والله لا يغفر الله لي حتى أتصدق، ربنا مش حيسامحني حتى أنفق. فنظر، طيب شو بدي أسوي؟ قال اللهم إني أتصدق بعرضي على كل من أساء إليه.
0: يا الله بسامح كل الناس اللي، يا الله.
1: ثاني يوم سيدنا النبي قال من المتصدق بعرضه البارح على إخوانه،
0: يا الله،
1: إن الله قد قبل صدقته.
0: الله أكبر.
1: تجد مشاهد، لا أنا بدي أقدم لآخر شيء، ما في شح. نفسك هاي في سبيل الله، طب وغير نفسك في مطلوب. طب يشوف الصحابة فهم عميق،
0: يا الله.
1: اللهم صل،
0: اللهم ارضى عنهم، صلى الله على سيدنا محمد. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. الموضوع سبحان الله أول ما يروح الخوف بيبدو في يعني سلقوكم بألسنة حداد،
1: نعم.
0: شوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، عاد من جديد ليذكر الشح. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا،
1: نعم.
0: أن يحبط أعمال هؤلاء،
1: نعم.
0: يا الله،
1: هذا عمله من عمل عملا لم يرد به وجه الله عز وجل، جعله الله وما عمل في نار جهنم.
0: نسأل الله السلام.
1: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك،
0: نسأل الله السلام.
1: بعمل ليه؟ لله عز وجل.
0: الوصية،
1: الوصية،
0: أنا صرت العذاب طولين طولين، لكن لا بد من وصية يعني.
1: لا بد أن يكون ما لنا سهم في هذه المعارك. أذكر التقيت مع شاب تركي قال أنا أعمل ليلا نهارا. بقول له شو بتشتغل؟ قال بحاول أكركب معلوماتهم الإلكترونية هذه. بشتغل بنفق من مالي ليل إلي وقت. لا هذا التركي غير العربي وجد لنفسه شيء في المعركة. طب أنا وين موقعي في هذه المعركة؟ لابد أن يكون لي موقع.
0: جزاك الله كل خير، كتب الله أجركم ونفع بكم وبعلمكم. مستمعي الكرام في نهاية هذه القناة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمين. هذه تحياتنا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رحلتنا مع القرآن، مع سورة البقرة. أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وقلوبنا وعقولنا ومجتمعاتنا وحياتنا، وينور الإنسانية بهذا الكتاب. إن استنارت به هديت سواء السبيل، وإن تنكبته ضلت ضلالا بعيدا. اللهم ألزمنا هداك ومنهجك وقرآنك يا رب العالمين. مع الآية 51 بعد 100 كان التوقف، ونبدأ بها الآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الإخوة والأخوات، يعني الرسول فينا حياة، والله استقامة، منهج، سواء السبيل، سعادة، وحدة، كل ما شئت. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي رسول، أعظم الرسل، خاتم الرسل، إمام الرسل، خير من خلق الله على هذه البسيطة، صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. لاحظ أنه يتلو جاء فيها ألف زيادة، يتلو كأنه جمع، صلى الله عليه وسلم، مش مجرد فرد شخص، لا، يتلو هذه ألف الجمع. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني المعقول أن يعلمكم الكتاب بعدين ويزكيكم؟ لا، مجرد التلاوة جاءت التزكية. سبحانك ربي، ما أعظم هذا الفضل، الفضل والشرف. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني إذا جت تعلم الكتاب والحكمة على أرض مزكاة أنبتت خير نبات وأسعدت وأزهرت الدنيا بهؤلاء، لأنه كانوا مزكين من قبل، لكن نفوس كانت سبخات وجاء المطر ما بتستفيد. ولذلك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب يعني إيه؟ ما في الكتاب من معاني، ما في الكتاب من دروس. إخواني، النص القرآني موجز مختصر، لابد فيه من بيان وشرح وتفصيل، لأنه والله الآية بيكتب فيها كتاب. ولذلك ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما فيه من الكنوز. الحكمة أحسنية الفهم، أحسنية الفهم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لاحظت كم مرة تكرر معنا ويعلمكم ويعلمكم تعلمون، ثلاث مرات، والآية ثلاث أسطر إلا. فاذكروني أذكركم. يا سلام يا سلام، أي شرف، أي سمو، أي تحليق. فاذكروني أذكركم. ولذلك بعض الصحابة والتابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني ربي. كيف تعلم؟ عندما أذكره. فاذكروني أذكركم. يا الله، يعني لو قيل لفرد ذكرك المسؤول في مجلس، يمكن يجن مسكين. ذكرني، الله أكبر. يا الله، فكيف إذا كان من يذكرك؟ الله عز وجل، ربي سبحانك، في الملأ الأعلى مع الملائكة. يا الله، فاذكروني أذكركم. والله بتسوى الوجود كله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله، هذا كلام الرب الجليل يكلمنا بهذا اللطف. يا إخواننا، من الذي صرف الناس عن القرآن؟ والله ما نعرف. هذا حياة، هذا روح، هذا يعني وجودنا مقترن بهذا الكتاب. ما الذي جعل الأمة تتركه وراءها ظهرية؟ فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. إياكم أن تكفروا بهذا الإله، بهذه النعمة العظيمة، القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ليش قال الصلاة والصبر؟ لأن الصلاة بدها صبر، ولذلك قدم الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لاحظ أنه كتب الصلاة بالواو، الواو حرف قوي، الصلاة، إن الله مع الصابرين. لاحظ، رجع الصبر إلى الاستعانة بالصبر. إن الله مع الصابرين، هذه المعية شرف لا يوازى، لا يساوى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، الآية 54 بعد 100، نتوقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله. عسى أن نلقاكم أمتنا دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
8: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
9: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-572-23.
10: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.
11: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
12: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-352-42-182 عمان الأردن.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 07881070.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم ورفعتهم هممهم وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: زورونا زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير، ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم قاعدتنا بسيطة بظاهرها، بس غيابها رح يخلق لك فوضى، وحضورها ببني نظام واحترام. القاعدة هي الالتزام بالتعميم والتعليمات المرسلة تماما. كلنا بنعرف انه التعميم والتعليمات الإدارية مش رسالة عابرة بتمر على شاشتك وبتنساها. التعميم هو قرار رسمي نافذ من لحظة إرساله، والالتزام فيه مش خيار، هو جزء من شغلك. في الشركات التعاميم والتعليمات هي اللغة الرسمية اللي فيها تنتقل القرارات والأنظمة من الإدارة للجميع، وبتضمن إنه الكل ماشي على نفس الخط، نفس المعلومة، نفس الإجراء. طيب وين بتبدأ المشكلة؟ بتبدأ لما الموظف يتعامل مع التعميم كأنه اختياري، بيقرأه على السريع أو ما بيقرأه أصلاً، أو بيقرأه ما بيطبقه، وبعدين لما يتحاسب تطلع الجملة الجاهزة منه والله ما وصلني أو ما انتبهت. وهون قاعدة مهمة جداً لازم تطبقها وتحفظها. بعد ما يرسل التعميم بالقرارات الرسمية، إذا أنت حكيت أنا ما قرأت شيء، هذا مش عذر. قراءة التعاميم ومتابعتها جزء أصيل من مهامك تماماً مثل أي مهمة تانية. الموظف العادي بيشوف التعميم إزعاج إضافي، بيأجل قراءته وبيكمل شغله بالطريقة القديمة لحد ما يصطدم بالنتيجة. بينما الموظف المثالي بيقرأ التعميم لحظة وصوله وبيأكد بالاستلام، بيفهم المطلوب وبيبلش يطبق. أتذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية، أصدرنا مرة تعميم أي طلب إجازة لازم يتقدم قبلها بثلاث أيام وعن طريق النموذج الرسمي، مش بمكالمة أو رسالة شفهية زي ما كان صاير معانا. بعض الموظفين قرأوا والتزموا فيه فوراً وما واجهوا أي مشكلة، وبعضهم تجاهلوا وكمل بالطريقة القديمة. أول ما تقدم أحدهم بإجازة شفهية مستعجلة عشان بده يسافر تاني يوم، إن رفض طلبه. ليش؟ لأنه خالف الإجراء المعتمد اللي تعمم. شو كان رده؟ والله ما قرأت التعميم. بس الحقيقة هو التعميم وصله وموثق ومرسل للجميع. المشكلة مش بالإجراء، المشكلة إنه ما التزم بقراءة التعميم. من يومها ترسخ عندي مبدأ التعميم اللي بتتجاهله اليوم هو المشكلة اللي راح تلاحق لقدام. طب كيف أطبق القاعدة؟ اقرأ أي تعميم لحظة وصوله، مش بعد يومين ومش لما تفضى. بلغ بالاستلام، رد بسيط تم الاطلاع بيوثق إنك استلمت وفهمت. افهم المطلوب من التعميم بالضبط، لو في أي غموض اسأل فوراً. طبقه مباشرة، عدل طريقة شغلك حسب التعميم من نفس اللحظة. احفظ التعاميم بأرشيف منظم عشان ترجع له وقت الحاجة، وما تشتغل على معلومة قديمة تم إلغائها. وهون نقطة مهمة، الالتزام بالتعميم مش معناه تنفيذ أعمى. لو عندك تحفظ حقيقي على تعليمات معينة زي ما حكينا بحلقة سابقة، عبر عبر القناة الرسمية بينك وبين إدارتك ووثقه باحترام، بس لحد ما يتغير التعميم هو نافذ والالتزام فيه واجب. الاحترافية إنك تلتزم بالنظام وإنت بتناقشه، مش إنك تتجاهله وإنت ساكت. الخلاصة، التعميم قرار مش اقتراح، والتعليمات إلزام مش رأي. اقرأها فور وصولها، أشعر بالاستلام، افهمها، طبقها واحفظها. لأن الموظف اللي بتثق فيه أي إدارة هو اللي ما بتحتاج تركض وراه عشان يلتزم بالتعليمات. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والالتزام بالتعليمات هو أول دليل على انضباطك، وانضباطك هو رأس مال ثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة، يا أهلا وسهلا بمن يتابعنا من كل مكان ومن يسمعنا في كل مكان، سواء في البيوت أو المكاتب أو على الطرقات. أهلا وسهلا في برنامجكم التربوي الأسري اللي منكم وإليكم، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. يا أهلا وسهلا فيكم. في كل مرة نجدد لقائنا حتى نأتي بفكرة جديدة نزرعها في بيوتنا. بسألوني دكتورة، بسألوني شو الخط اللي أنت ماشي عليه، بحكي لهم أنا ماشي على خط بناء معرفي. نريد أن نعيد البناء المعرفي عن العلاقة الزوجية، وذلك من خلال مثلث العلاقات الأسرية، أزواج أباء وأبناء. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الحب وإلى التقدير والاهتمام، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، ألا وهي التكرار والحوار. فأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع أولادنا بخير.

الله ويا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة موضوعها برضو ناري يمس كل بيوتنا، ألا وهو من يضحي لاستمرار العلاقة في البيت؟ من الذي يقدم أكثر حتى يبقى هذا البيت صامد؟ وهل حقيقة الصح يكون في تضحية أم يكون في تنازلات أم يكون هناك تفهم للحاجة والاحتياجات؟ موضوعنا اليوم كتير عميق وفي مواضيع كتير ستفتح، ولكن كالعادة زمن حلقتنا مرات كتير ما بكفينا، وإن احتجنا حلقة جديدة أكيد رح ناخدها. بيوتنا تقوم على التضحية، هل حقيقة صح تقوم على التضحية ولا على التنازلات ولا على تفاهم كل واحد دوره؟ ويا ترى شو انتوا اليوم رح تقدمونا من معلومات وخبرات حتى نستفيد منكم؟ عشان نذكركم بأرقام البرنامج 06-516-20-20 و 06-516-20-20. نستنى منكم تشاركونا بمشاركاتكم الطيبة من خبرتكم ومن استفساراتكم، وأي حدا عنده سؤال أكيد إحنا مستعدين. خلينا نسمع اليوم، هل فعلا التضحية تقوم فيها العلاقة الزوجية، وأي الطرفين يقدم في التضحية أكثر؟

يعني التضحية، هل عن جد لازم واحد من الأطراف في العلاقة الزوجية، سواء كان الزوجة أو الزوج أو الأولاد، هل واحد من هدول الثلاث أطراف لازم يقدم تضحية؟ ولا الأصل أن توضع العلاقات على بساط، كل واحد يعرف دوره ويعرف اللي إله واللي عليه، ولو كان في طرف من الأطراف يمتص الطرف الآخر يأخذ خيره وعطاؤه دون أن يكون هناك مقابل، هل هاي تؤدي بالنهاية إلى استمرار العلاقة أم إلى تدهورها؟ وكثيرا ما أسمع من بعض الأزواج عبارة دكتورة ما هو الزواج قائم، شو بدنا منه فوائد؟ يعني لما الزوجة تيجي تحكي طب والله أني تعبانة، والله أني بعمل اللي علي وأنا مو لاقي فايدة أو مش لاقي نتيجة، فالزوج بعيب عليها، شو النتيجة بدك إياها؟ والعكس تماما، هل هذه الكلمات حقيقة الأصل إنها تدور بيننا، ولا خلاص مركب كل واحد يقدم أحسن ما عنده، ولو كان في طرف طالع على طرف وماخد منه زيادة مش مشكلة، ما هو لازم البيت يكون قائم. أكيد منحب نسمع مشاركاتكم في هذا الموضوع، هل هو وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن، الله حدد طبيعة العلاقة ولا لا، ويا ترى من يضحي في العلاقة أكثر بالعموم في مجتمعنا، الرجل أم المرأة؟ من وقتهم، من صحتهم، من كيانهم، من نفسيتهم، من الذي يضحي الأكثر؟ وعشان هيك نرجع مرة ثانية إلى أرقام تليفوناتنا 06-516-50-20 و06-516-20-20 و06-516-20-60. أهلا وسهلا فيكم في حلقة تتجدد معكم ببرنامج أولادنا بخير.

0: اهلا وسهلا فيكم ومعنا اول متصله مرام. مساء الخير يا مرام.
1: السلام عليكم دكتوره.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا
1: العافية.
0: حبيبتي الله يعافيكي، حي الله بالناس الطيبه. يا اهلا وسهلا
1: فيك وشكرا على هالبرنامج الرائع.
0: الله يجبر خاطرك ويكرمك ويبارك فيكي.
1: الله يسعدك دكتوره. بدي اسالك.
0: اساليني يلا.
1: انا انسانه يعني نوعا ما ملتزمه وعندي بنات بسن مراهقه،
0: تمام،
1: عم يطلبوا شغلات مو مقبوله بالنسبه لي، يعني لثقافتنا عاداتنا اللي تربينا احنا عليه وعلى يعني ديننا. وعجزت معهم، يعني مره بيطلبوا يعملوا بيرسينج، يحطوا حلق بانفهم اذنهم وشغلات ثانيه كثير، ومش عارفه شو اعمل. عجزت معهم.
0: لا اله الا الله. نعم نعم، يعني يشابه اولاد جيلهم
1: بالضبط.
0: نعم. طيب وحاولتي بالاساليب؟
1: حاولت بكل الاساليب.
0: عز عليكي نفسك
1: جدا
0: يا سبحان الله. طيب انا رح اجاوبك يا مرام، شكرا على سؤالك.
1: بارك الله فيك.
0: الله يكرمك. تسلمي تسلمي. طيب حقيقه هذا سؤال كتير بيتكرر، الا وهي الفجوه ما بين الاباء والابناء. احنا اليوم نعاني من هجمه على اولادنا، بتشوفي الاب والام ملتزمين او على الاقل محافظين، عندهم الاسس بالصلاه، باللباس اللي هو محتشم، بالحياء، بانه ما في دخان، ما في ارجيله، احنا عيله محافظه في هاي الجوانب. فنجد ان اولادنا يتسربوا من بين ايدينا. ربيت في فتره الطفوله وزرعت في فتره المراهقه، وراهم الله بيعلم قديش انا بربي وبتعب وبنبه وبحاول، ولكن للأسف كل محاولاتي عمالها بتروح إني أجد بنت بتطلبني بدي أعمل حلق بأنفي، وبنت تانية بتطلب إني أنا ما بدي أتحجب، وبن ولد ثالث بده يدخن وأكتشف إنه عنده فيب إلى آخرها. فأجد نفسي مصدوم، ماذا أفعل؟ النقطة الأولى، علينا السعي وعلى الله النتائج. رقم 2، الهجم اللي احنا فيها في آخر الزمان، الممسك على دينك الممسك على جمرة. 3، إياكم يا أباء وأمهات تحرقوا دمكم، توصل لمرحلة أنتوا تحترقوا والأولاد في عالم تاني، ولكن لا يتركوا على هواهم. من أمن العقاب أساء الأدب، ومن علم أن الأب غفل سيفعل ما يريد. لازم نضل عيوننا عليهم، لازم في يوم نشد وفي يوم نرخي، في يوم نسمح وفي يوم نمنع. لازم نضل شاعرين إنه إحنا عبارة عن سحابة تحبيهم فوق رؤوسهم. إن ما قدروا اليوم رح يقدروا بكرة، ولكن أترك وأنسحب وأحكي الله خليهم، هذا ما بينفع. أنا أرى أن هذا تخلي وتعريض لهم لفتنة ستؤدي بهم إلى أسوأ مما هم فيه. أما شعورك ما أنا ملتزمة وبطلع عليهم بقول يا ربي وأنا ماشي بجنبهم كيف بدهم يعرفوا هدول بناتي وأولادي، لا تفكري، كلياتنا نعاني من هاي المعاناة. فاطمئني، ما أنت فيه في غيرك نفسه وأكثر. فنسأل الله الصلاح لنا ولهم. لازم أمر على قصة قرأتها جميلة جدا جدا وأنا بدي أحكي لكم إياها. لاعب التنس الأرضي آرثر آش، من الناس اللي كانوا مشهورين بلندن وبمباريات التنس، وأنت بتعرف أنهم كتير هاي المباريات بتجيب فلوس. هو كان من أكتر الناس اللي بيحصد فعليا جوائز على مستوى العالم. في يوم من الأيام بيدخلوا بيمرض، بيكون سبب إنه لسبب ما فبدهم ينقلوا له دم. لما بينقلوا الدم بيطلع هذا الدم ملوث بالإيدز، فيصبح مريض عاجز غير قادر على اللعب. بيجي واحد من الصحفيين وبيسأله، بيحكي له اشمعنا أنت، اشمعنا أنت اللي أصبت عن دون الناس؟ فبيخبروا بكل بساطة، من يلعب على مستوى العالم تنس أرضي أكتر يمكن من 50 مليون، واللي بيلعبوا حقيقة في الملاعب يمكن 5 مليون، واللي بينزلوا على المباريات 500، واللي بيوصلوا لألعاب اللي بلندن يمكن 5000، واللي بيوصلوا لربع النهائي ونص النهائي 2، واللي بوصل للنهائي 1. اشمعنا كل مرة ما كنتش أسأل ربنا اشمعنا أنا، وعندي المصاب سألت ربنا اشمعنا أنا. وهنا أريد أن أخبركم الرضا عن الله عز وجل. فأمر المؤمن كله خير، سواء كان بمنظورنا البشري شر، ولكنه في داخله أكيد خير. السلام عليكم يا أم عبد الله، أبو عبد الله، يسعد مساك.
2: سنور دكتورة، يعطيك العافية.
0: الله يكرمك، يا حي الله بالناس الطيبة.
2: الله يسلمك.
0: أهلا أبو عبد الله.
2: أنا ما أعرف منظور الحلقة، بس أنا بدي أسأل عن أمور شغلة تاني، بحاول أتصل فيك على تليفوني، ما بقدر أتواصل معك أفضل.
0: تمام.
2: بدي بس نصيحة من كونك دكتورة في علم الأسرة، موضوع بجوز بيختلف عن الأم والأم والأولاد، موضوع الأخوة والأخوة والتعامل مع الإخوان.
0: والله
2: الإخوان.
0: نعم نعم.
2: والتعامل في هذا الموضوع.
0: نعم.
2: فيعني أنا عم بتعرض إلى ظلم وإلى كذا إلى آخره من الأخوة.
0: نعم.
2: ما هو الحلول بوجهة نظرك في هذا الموضوع؟ يعني
0: طبعا.
2: كيفية التعامل؟ ودخلنا عم والعم ما رضي كيف نحن وصل للعم الموضوع ومصير شبنا خارج الأسرة.
0: نعم.
2: ومن الكلام هذا فمش عارف شو رأيك من ناحية السيكولوجية.
0: أوكي.
2: كيفية التعامل
0: طبعا.
2: مع الأخوة.
0: الله يجزاك الخير يا أبو عبد الله.
2: تمام. كلهم كبار في العمر مش أطفال يعني.
0: أنا رح أجاوبك خلص، ولا يهمك ولا يهمك، الله يكرمك. خليني أرد على جمال وبعدين أرجع لأبو عبد الله. جمال مساء الخير.
3: يا هلا دكتورة، الله يسعدك.
0: يا أهلا بالناس الطيبة، يسعد مساك.
3: والله دكتورة أنا شرفني أن أشارك معك، يعني دائما مستمع لك.
0: الله يجبر خاطرك
3: أني بشارك معك.
0: والله يا أهلا وسهلا بجمال.
3: دكتور أنا يمكن بدي أشارك بنفس الموضوع المطروح، الموضوع
0: تضحية،
3: أو يمكن كان الموضوع المطروح أول شيء الزوج والزوجة.
0: نعم.
3: يمكن أنا سمعت البرنامج شوي متأخر اليوم. لكن أنا بدي أتحدث بموضوع يعني برضو بخص الأبناء.
0: تفضل تفضل جمال.
3: أنا الله يزيد فضلك يا رب. أنا بصراحة يعني عندي شاب يعني ابني عمره تقريبا بحدود حاليا 20 سنة، يعني موضوع التعنت برأيه، يعني إنه خلص هو رأيه الصواب، يعني
0: نعم.
3: مثلا بموضوع الدراسة وتحديدا يعني بده يطلع يدرس يكمل خارج البلد خارج الأردن، يعني بحاول أعطيه عدة حلول داخل الأردن، عدة خيارات، خلص مصمم على رأيه إنه لا نجاحه، وإذا أنت منعته من السفر ووقفت في طريق حياته ممكن انت تكون سبب.
0: طب والتكلفة المادية على مين؟
3: نعم
0: التكلفة المادية على مين بسفره؟
3: اكيد علي.
0: يعني انا قصدي يعني تزيدك عبئا ولا ربنا فاتح عليك؟
3: لا يعني هو برضو اكيد في عبء يعني، بس هو بجيبها من منظور انه انا ممكن اشتغل وبنفس الوقت ادرس ومن المنطلق يعني
0: بلد عربي ولا اجنبي؟
3: أنا بعد ابنك، بس النقطة يعني تحضير يعني في حاسس داخليا هي بنوع من التأنيب الضمير، بمعنى أنه أنا يعني بحكي أنه ممكن إذا أنا الآن منعته يلومني مستقبلا أنه أنت والله وقفت في طريق نجاحي، وأنا ممكن لو سافرت كان سبت كذا وكذا.
0: 100%.
3: وممكن بنفس الوقت عم بقول ممكن فعلا أنه والله ربنا يفتح وجهه وهالسفرة تكون يعني طريق خير مثلا.
0: صحيح.
3: فالواحد بين نارين يعني.
0: تمام أجاوبك؟
3: تفضل.
0: حاضر أنا حجاوبك جمال بإذن الله تعالى، ولكن خلي اسمعني على الإذاعة وأنا إن شاء الله حطيك الجواب، ولكن بعد ما أجاوب أبو عبد الله. تمام؟
3: تمام.
0: الله يكرمك الله يكرمك. طيب رح نرجع لأبو عبد الله بسؤاله عن الإخوة وعن جمال بسفر ابنه، ولكن بس نرجع من الفاصل فاصل وراجعين لكم لبرنامج أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

اسم له تاريخ. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: لونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: فات جريت اختيارك الذكي، الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-1.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

اهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا ببرنامج اولادنا بخير. واحنا على فكره في ملاحظه، احنا دائما نفتح باب الاستشارات، ففي الاستشاره اناره، هاي قاعده انا عندي، وكل من يسمعنا على الطرقات وفي المطابخ وفي المكاتب وعلى اللابتوب وعلى التلفزيون في الحي بالبث المباشر، اذا كان عندك اي استشاره يخص أسرتك، بيتك، أولادك، زوجتك، حياتك، على نفسك، على المستوى الشخصي، نفتح لك باب الاستشارة. ليه؟ لأن في الاستشارة إنارة، فتفلح لكم باب، حتى لو كان الموضوع خارج موضوع الحلقة، اسألوا ما تهابوا ولا يهمكم. يلا نرجع لسؤال أبو عبد الله. العلاقة بين الإخوة سيئة، وحاول أن يصلحها مرة وتنتين وثلاثة، لكنهم بيصدوه ويمنعوا من استمرار العلاقة، ما بدهم إياه. حاول كتير يصلح، لكن يا للأسف كل مرة بيصدوه. هل يكمل ويستمر ولا إيش يعمل؟ طيب، الجواب الأول، يجب أن تعلم أنه إن حاولت مرة وتنتين ولكنهم رفضوك، فيكفيك أنك حاولت. اثنين، قد يكون الخلاف يحتاج إلى زمن حتى ينتهي، فاترك يا أبو عبد الله زمن حتى تنتهي هذا الخلاف، وكون على ثقة، مرور الوقت كفيل بإنهاء خلافات كثيرة. كم من الإخوة تخاصموا، فرب يعطي الصحة والعافية للجميع، صاب أحدهم مرض أو مات أو كذا فالتموا، صابهم مصاب فالتموا، صدفة التقوا بعرس فرجعوا حبايب، لا تعلم ما هي النقطة. رقم ثلاثة، إذا كان إصلاح العلاقة معهم قد يؤدي إلى محاولاتك إفشال نفسك وشعورك بالألم، وإنه دائما نفسيتك تعبانة، إلى هنا يكفي، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، خلاص بكفي، أنت أمام الله عملت اللي عليك، ما بدهم بلاش. لا تخلي دائرة هذا التعب النفسي يصل إلى بيتك وأولادك. ليه؟ لأنه رقم أربعة، أكيد لأنك أنت زعلان على أخوانك وأخوتك والبيت اللي طلعتوا منه، إنه رح يصير يأثر على علاقتك مع زوجتك وأولادك. ليه؟ اترك الزمن كفيل. أما إذا كان الموضوع في أشياء مادية وورثة وغيرها، زي ما بيصير بالإخوان، فيا رب يعدل الحال إلى أحسن حال. وحرجع مرة تانية أعيد لك ألف مرة يا جماعة، كونوا على ثقة، حلو إن نكون العلاقة بيننا الطيبة، لكن لما تأثر علي وأبدأ أكتشف أني أنا صرت أصاب بالاكتئاب والألم، لازم تراجع نفسك. وفي النهاية لازم تكثر من الدعاء وتكثف منه، فالدعاء سبحان الله دواء لكل داء، والله قادر على أن يجمع قلوبكم.

بالنسبة لجمال وهو محتار، يحتار ما بين سفر ابنه ولا بقائه. ابنه نفسه يسافر ويكمل دراسة برا، وهو عنده تخوفات معينة تجاه كيف بدي أطلع ابني يدرس. لا هو مطمئن يطلعه، وعنده تأنيب ضمير إنه بعد فترة يكون يا ريت طلعته وحققت اللي بده إياه. رقم واحد، أنا يمكن سألت هل الوضع المادي كويس؟ إذا كان الوضع المادي كويس ومقتدر، وإذا كان شخصية ابنك يعتمد عليها وإنت بتعرف إنه قدها، وإذا اطلعت على مساره في الأيام السابقة كان حدا شاطر بالمدرسة، مرات بوفر مصاري، صارت طوشي لأكثر من مرة وكان قد حاله، إذا شخصيته فيها استقلالية وهو هذا التخصص مش موجود في الأردن، أنا بشوف إنك تعطي هاي الفرصة على أقل بدايات الفرصة. ماشي بابا ما عندي مشكلة، روح قدم وشوف. حاول امشي معه في أول خطوات، لأنه ممكن الخوف لوحده كشاب صغير يمنعه من السفر، ممكن الدولة اللي بده إياها ما تزبط، ممكن التخصص اللي بده إياها ما يزبط، فتأتي من الله عز وجل ولا تأتي منك. فأنا مع إذا كان وضعك المادي جيد وإذا ابنك شخصيته كويسة امشي معه ماشي، وروح وزارة التعليم العالي وصدق واعمل وسوي، لكن كل مرة ضل مرر له بابا متأكد من قرارك؟ فإن كان خيرا فاستعن بالله عز وجل واستخير وخليه يروح ويتغرب، وأسأل الله أن يعود لك بأحسن وأفضل، وإن لم يكن في خير فيبقى عندك مطمئن عليه. من التضحية إنك في بعض المفاتيح لازم نفهمها عند بعض الأزواج. مفتاح عند الزوج لازم نفهمه المنطقة الرمادية. تعرفوا شو يعني؟ يعني واحد من الطرفين يمتص كثيرا من الطرف الآخر، وهو دائما هذا الطرف مضحي. مقابل ذلك لما يصحى الطرف المضحي شو بيعمله في الطرف الثاني؟ بيعطيه شوية. مثلا زوجي حبني، احكي لي كلمة طيبة كذا كذا كذا، لما بشوفها بعدت بصير يحكي لها هاي الكلمات، بعد فترة برجع لنقطته نفسها، فمنسميها المنطقة الرمادية اللي بيعطي فيها لحد ما يرجع يأمن وبرجع لنفس النقطة. أو زوجته، وطي صوتك، عامليني بطريقة فيها احترام، أو بعمل واحد اتنين تلات، من الخوف بتصير مؤدبة محترمة احترام كذا، منطقة رمادية، بس يرجع لوضعه الطبيعي بترجع هي لوضعها. فديروا بالكم من المنطقة الرمادية في العلاقة اللي واحد من التاني مستفيد، لما بيحاول يبعد الطرف برد برجع على المنطقة الرمادية، بيعطيه شوية بس يأمن له برجع بيمنعه. نحن نريد علاقة متوازنة صحية. حرم زوجته على نفسه وقال أنت علي كظهر أمي، لن آتيك كما يأتي الأزواج. هذا أوس بن الصامت مع زوجته خولة بنت ثعلبة. انتهى النهار وجاء الليل، فيريد أن يأتيها كما يأتي الرجل زوجته، فتقول لا والله لا تأتيني حتى تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد حرمتني على نفسك. يستحي ويخجل سيدنا أوس بن الصامت أن يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ويخبره بما حدث، وهي من بقايا الجاهلية. فتذهب سيدتنا خولة بنت ثعلبة تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، يسمعها سيدتنا عائشة فتروي لنا، تخبر القصة للرسول عليه الصلاة والسلام وتقول له فعل كذا، فيقول لها الرسول عليه السلام أجد أنه قد حرم عليك، فتقول يا رسول الله والله لم يرد لا طلاقا ولا فراقا، فيقول لا أجد غير أنه قد حرم عليك. يا رسول الله أنا امرأة غريبة وحيدة، لي من الأولاد إن ضمهم إليهم ضاعوا، وإن ضممتهم إليهم إلي جاعوا، فيقول لا أجد غير أنه حرم عليك. فتشتكي أمرها إلى الله وتقول اللهم أشكو إليك أمري وفقري.
فتنزل الآيات القرآنية في سورة سميت باسم خولة المجادلة أو المجادلة، حتى تخبر أن الله قد سمعها من سابع سماء. قد سمع الله قول التي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. في هذه الآية يذكر لفظ الجلال 4 مرات إكراما لهذه المرأة التي لم ترضى بالتضحية، التي قالت نضع حدود الله عز وجل، فإن كان فكذا، فإن لم يكن فكذا، وبقيت خالدة إلى يومنا هذا. سمع الله صوتها من سابع سماء. لذلك أدعو الجميع إلى المجادلة في الحق، النقاش، الحوار، جادل مرة وتنتين ثلاث، مجادلة حق، حتى نصل إلى نقطة وسط لا يكون فيها مضحي وواحد مستفيد، إنما يجب أن تكون علاقة صحية سليمة قائمة على ديننا وأعرافنا وعاداتنا. كجة الأنصارية لم تضحي لا بقيم ولا بقيم جاهلية ولا بأعراف. زوجة سيدنا

فلم يورثه أم كجة ولا بناتها، فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تجادل وتشكي أمرها وتقول: يا رسول الله، لمن أترك بناتي؟ أخذوا مالي يا رسول الله. فلأجلها نزلت آيات الميراث، وكان للذكر مثل حظ الأنثيين وباقي الآيات. امرأة قالت: لن أضحي لأجل بناتي، إنما ثبتت وصبرت حتى أصبح حكم حافظنا فيه على حقوق المسلمين إلى يوم القيامة.

الرجال من يضحي؟ هل من الرجال من يضحي؟ نعم، والكثير الكثير. لكن إن كان بمفهوم التضحية المقابلها التقدير والعطاء وسد الجميل فيما بعد ذلك، فيا مرحبا بالتضحية. فإن لم يكن فلا بد أن نعيد النظر مرة أخرى. تضحية في خطأ؟ لا. تضحية في استنزاف؟ لا. تضحية في أخطاء تخالف الله؟ أكيد لا. رجل يشكي إلى زوجته: دكتورة شو أعمل؟ صوتها عالي، ما بتحترمني، أنا طلعت من بيئة مختلفة عنها تماما، أنا لساني نظيف وهي لسانها بذيء، ولكن عندي ولد وبنتين وين أوديهم؟ فأنا صابر ومحتسب إلى أن يشاء الله، بروح على بيتي الساعة 5 بسكر تمي، بحاول أتفادى قدر الإمكان، وهيها حياة وماشية ومن ربي بالأولاد. مش صح. نواجه، نجادل، نصحح في الحق، نضع موازين. فإن كان تصلح الأسرة ويرتاح الزوج والزوجة والأولاد، فإن لم يكن فهي تضحية في غير مكانها. يا الله، ما أجمل أن نضع الأشياء في مكانها وفي نصبها حتى تستوي العلاقة. يا الله، شوفي عندنا مفاهيم مجتمعية خطأ ومش صحيحة ولا تمس لدينا بصلة. مين حكى إنه لما تكون العلاقات مش صحيحة وغير متوازنة؟ أنا ما بحكي عن والله رجل عصبي بس طيب وكريم ومحترم، أي والله بنحط على الراس، مش امرأة مرات بتفعفط، ما الولادها بيجننوها، بس بالمقابل كريمة حافظة بيتها، محترمة، خلوقة. في صفات وأشياء تسمى تنازلات لتستمر العلاقة، يما محلاها لما تكون من الرجل والمرأة. أما في أشياء تكون عبارة عن صمت مع ألم لتستمر العلاقة، فإن جاءت القنبلة وانفجر أحدهما، شفتوا كيف انفجر؟ لأنه مش محترم. لا لا لا، لأنه سكت مرة وتنتين وتلاتة باسم التضحية، ومرت العلاقة في خندق ضيق وصلت إلى النهاية. أنا مع الأزواج: 1 لعب الأدوار، 2 أن ينظر الآخر إلى الثاني نظرة حب واحترام، 3 أن يعلم تماما إنه إذا كانت هي بتعطيني شوي أنا بعطيها كتير، وإذا هو بيعطيني شوي أنا بعطيه كتير، والعلاقة الجميلة الطيبة هي فعلا التي تتمثل، ولهن مثل الذي عليهن واجبات وحقوق لكلا الزوجين.

عجبتني صبية بعتيت لي بتحكي لي دكتورة من يبدأ بكسر الصمت عند الخصام؟ من يبدأ بكسر الصمت عند الخصام؟ والله لو وجهتين هي وأنا بدي أحكي الوجهتين وأمري على الله وأنتوا خدوها. الأولى من يحب أكثر ويعني يحترم ويريد العلاقة يكسر هذا الصمت. ليه؟ لأنه أنا بحكي لا كرامة ما بين الزوجين. الحوار والنقاش والعشرة والأيام والحب اللي بيننا لم يتخاصم يوم يومين، إذا أنا كسرت هذا الصمت رحت حكيت معه والله يزيدني رفعة وحبا، وبيكون كل من الطرفين بيستنى التاني يجي، فبمجرد ما أجا خلاص بتنتهي الحزن والألم وترجع العلاقة أحلى ما يكون. لذلك أنا مع في كثير من المواقف ما بين

الزوجين من يكسر حاجز الصمت، الله يجزي الخير وبارك فيه، وخيرهما من يبدأ بالسلام. نرجع نشوف فنجان قهوة على البرندة وكأن شيئا لم يكن، أو في بعض الأحيان يكون الصمت درس للآخر حتى يراجع نفسه. فإن كسرت أنت الصمت معناها أنت بدأت بالتنازل عشان الطرف الثاني يرجع لنقطة الصفر. اختر الوقت المناسب في كسر الصمت حتى يكون درس لك ولها ولها ولك، حتى تكون العلاقة طيبة. يا الله ما أحلى الأزواج اللي بيدخلوا على فهم وعلم. أنا اليوم من هذا المنبر ومن برنامج أولادنا بخير بحكي لكم البناء المعرفي في العلاقة الزوجية وفهم عقل الرجل وعقل المرأة كل منهما الآخر. يا الله شو بيخلي العلاقة سوية وبيعليها لأعلى، ومن المستفيد الأول منها الأولاد يعيشوا بسلام رغم وجود مشاكل، لكن يكون السلام ما بينهم.

0: التضحية من الأول يا بنات، لكل من يسمعني يا من ضحت من البداية، كيف التضحية؟ دفعت مصاري، استني استني استني، دفعت مصاري عند الجيزة، كيف يعني؟ ما فهمت. يعني رأت أنه شاب كويس، قصة صارت معي ما لهاش أسبوع. جاءتني صبية بتحكي لي دكتورة الشاب كويس ومحترم وكذا، والمع بداية التعارف بيني وبينه حكالي والله انكسرت بمبلغ من المال وبدي تساعديني. والله بنفس تعبيرها حكت شلحت سنسالي وأعطيته إياه. بعد ذلك جرت بدي فلوس بدي كذا. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، لما قالت له رجع لي مصارية قال لها خلص بنخطب وبنقرأ فاتحة، الدبلي منها والكوشي منها، وبدأنا في سلسلة ادفعي ادفعي. سامعين انتو؟ من يبدأ الرجل وليس المرأة علاقة غير صحية وغير قائمة على أسس صحيحة منذ البداية، فما بالكم ما بعد الزواج؟ تأكدوا رح تجيب البندورة والخيار والبصل، وما حيضل عليه إلا أنه سيد سيد. الرجولة الحقيقية هي أن تبدأ من عنده بأمامة بما أمر الله وهو المهر، وأنت بعد ذلك تقدم السكن، فإن بعد الزواج تشاركتم في مال هذا برجع لكم، ولكن البدايات مع الرجل وليس المرأة. آخ عن التضحيات، وما أدراك في التضحيات. نحن نريد علاقة متوازنة، عشان هيك أنصح كل الشباب والصبايا من يريد أن يدخل عالم الزواج، أريد منكم طلبات. الطلب الأول، لا تتعاملي مع زوجك تتعاملي مع صاحبتك الأنتيم، ولا تتعامل مع زوجتك كأنك بتتعامل مع صاحبك على القهوة بتلعب معه شدة، لأنه عقلين منفصلين تماما ولا بيشبه بعض بحتة. واثنين، شوي راعيها لأنها هي عاطفية وإنتي راعي لأنه عقلاني، وبالمقابل تذكروا أن البيئات مختلفة، وبالتالي تربى 30 سنة على طبخ وعيش وأكل ونوم وأقارب مختلفين، وأنت كذلك. هل حيصير مباشرة جمع بينكم؟ أكيد لا، فنحن نحتاج إلى أول سنوات الزواج الحت والتعرية، منه شوية مني شوية حتى تقوم العلاقة، ولكن علاقة فيها تقديم من طرفين وليس من طرف دون آخر، عشان ما نوصل بعد فترة واحد من الطرفين من كتر ما قدم تعب، فلما انسحب حكوله ليش انسحبت؟ السؤال عندكم لمن يسمعنا ويضحي، ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. سلام مع برنامجنا أولادنا بخير.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3-99-1.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
0: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.

اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيرتنا، سيرة هذه الأمة، نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما زلنا في العام السادس للهجرة، تحديدا في نهايات العام السادس للهجرة. في ذلك الوقت، في نهايات هذا العام السادس للهجرة، حدثت حادثة عظيمة بدأت برؤية مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، في الرؤيا، طبعا رؤياه رؤيا صدق، الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أنه يدخل المسجد الحرام مع أصحابه، ويرى معه أبا بكر وعمر ومجموعة من الصحابة وعثمان، يعني يرى عددا لا بأس به من الصحابة يدخلون المسجد الحرام ويلبون بالعمرة ويحلقون رؤوسهم، بعضهم بحلق بعضهم يقصر إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر بذلك، خلص رؤياه رؤيا حق، سيحدث هذا الأمر قطعا. وقف بين الناس وقال: أيها الناس، رأيت كذا وكذا وكذا، وإني عزمت على العمرة، تجهزوا. فسروا سرورا عظيما، يعني قالوا خلاص سندخل مكة. أوه، سنوات يعني صارنا ما دخلناش مكة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز أموره، ولم يحمل معه أسلحة فعليا كثيرة. كان معه في ذلك اليوم 1400 من الرجال الذين يريدون العمرة، وكانت معه من زوجاته، كانت معه السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. وبدأوا يتحركون بهذا الاتجاه. لما وصل عند ذي الحليفة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. ذو الحليفة اللي هو اليوم بسموه أبيار علي، هذا خارج المدينة المنورة مباشرة. وبدأ يتجهز النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى مكة. وأثناء الطريق طبعا الأخبار يعني بتتناقلها قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، توصل أخبار أو أخبارهم لبعض. فوصلت الأخبار إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم جايهم على مكة، في قلب مكة، ب1400 رجل تحت عنوان العمرة. فقالوا: هذا الكلام مستحيل، محمد يدخلها علينا عنوة، يعني غصب عنا رغما عن أنوفنا، يريد أن يدخلها علينا بالقوة هيك، يعني بين قوسين مجاكرة، يعني إحنا بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم نحن بيننا وبينه حرب ومعارك، وقبل السنة الماضية لسه كنا نحاصر المدينة، الآن يريد أن يدخل مكة بهذه البساطة ويعتمر وبدوش يعني تصير مشاكل بيننا وبينه أبدا. فقالوا: والله لنصدنه عنها بأي طريقة. وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا يرسلوا له مراسيل ومبعوثين من الأحابيش ومن الأعراب، إن قريش جمعت لكم جيشا وتريد أن تقاتلكم في الصحراء، وستقضي عليكم وستفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد بيجيهم من هذه الأخبار يقول: إنما نريد البيت، فمن صدنا عنه وقاتلنا قاتلناه، اللي بده يقاتلنا بنقاتله، لكن لا نسمح أبدا بأن يتحدث معنا أحد، إنما جئنا معتمرين، فمن أتانا فعليا ليحاول أن يمنعنا عن البيت قاتلناه فعليا. وهكذا كان كلام الصحابة كلهم، كان أبو بكر رضي الله عنه يتحدث بذلك ويتكلم مع الناس، لأنه 1400 يجب أن تضبطهم بالكامل. فقريش قرروا أن يتجهزوا بجيش فعليا ويتحرك باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الجيش على رأسه كان خالد بن الوليد رضي الله عنه. طبعا خالد كان في ذلك الوقت على الشرك، وخالد كان يراهم يعني من بعيد، وكان يفكر فعليا في الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعطي خبرا للجميع، لكل الدنيا، إنه لا أريد القتال. فتحرك مباشرة باتجاه اليمين ودخل وغير الطريق بين شعاب الجبال، منه طبعا بيجي من الشمال، وإذا به يتجه غربا باتجاه جدة اليوم، ويتحرك باتجاه مكة من جهة جدة. طبعا مكة سمعت بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن طريق خالد بن الوليد، ففهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد يعني أنه يعطيهم رسالة، وصلتهم الرسالة أنه لا يريد القتال، لا يريد القتال ولا يريد يعني حربا. لكن ما بدهاش أنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، لا يصح أنه يدخل هيك رغما عن أنفنا. فبالتالي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة اسمها الحديبية نزل عندها. طبعا الحديبية وين بتيجي؟ عند بداية حد الحرم بالضبط. اليوم الحديبية على فكرة موجودة حتى اليوم، لكن اسمها اليوم الشميسي. الشميسي بتيجي على طريق اسمه اليوم طريق جدة القديم. في طريقين بيطلع من مكة باتجاه جدة، في طريق حديث وفي طريق قديم. فالشميسي اللي هي الحديبية بتيجي على الطريق القديم، وهناك مكان الحديبية التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وعسكر فيها، لاحظوا هو عسكر مباشرة يعني عند حد الحرم، وانت طالع على طريق جدة القديم اليوم أول ما تطلع من حدود الحرم بتقابلك الشميسي اللي هي الحديبية. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي يدخل كما تروي بعض الروايات، يدخل إلى داخل حدود الحرم فيصلي ثم يرجع إلى المخيم، يعني أمتار فعليا. عندما وصل الخبر إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن طريق خالد وذهب إلى الطريق الغربي وعسكر خارج الحرم، عند ذلك عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال، فهم واقعين في مشكلة، كيف نقنع محمدا بأن يذهب؟ هم بالنسبة لهم النبي صلى الله عليه وسلم حطهم في زاوية، حشرهم في زاوية، إما أن يسمحوا له بأن يدخل، فتقول العرب عنهم، هيك هم يظنون طبعا، دخلها محمد العنوة، وإما أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة ويحدث بينهم قتال، فتقول العرب عنهم انظروا يصدون عن بيت الله اللي هم المفروض هم سدنة البيت، أو إنه الحل الوحيد أن يقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع. هذا هو الحل الذي وصلت إليه قريش وكانت تريده فعليا. فأول ما بدأوا بالأخبار قالوا تعالوا نبعث الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقنعونه بالعودة، هذا الحل الوحيد الذي وجدته قريش. أول شيء بعثوا مين؟ بعثوا رجل اسمه بديل ابن ورقاء الخزاعي، هذا رجل عاقل من قبيلة خزاعة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني تركت كعب بن لؤي، يعني القبيلة نزلوا أعدادا عند مياه الحديبية يعني وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نأت لقتال ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم. لاحظوا صار في كلام اقترح النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعالوا نتفق على هدنة، مادتهم يعني هادنتهم إلى فترة ويخلوا بيني وبين الناس. هو اللي بده يا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا قريش حتى يتحدث مع الناس بحرية فقط، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني بالعربي الفصيح إن أرادوا القتال إحنا جاهزين، إحنا أهل القتال، لكن إن أرادوا ممكن إحنا نتفق على شيء. فقال له حاضر أنا سأبلغهم. فذهب إلى قريش وقال 1 2 3 4 أنا سمعته يقول كذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك جاءه يعني قالوا له طيب نبعث رجل آخر غيرك يعني أنت بكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يرى رجل اسمه مكرز ابن حفص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر انتبهوا، فأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم احتاط بعيد عنه، فقال له لا تتقدم إنا لم نأتي لقتال ولكننا جئنا معتمرين، نقطة. قال له نفس الكلام، رجع إلى قريش أخبرهم. بعد هيك قالوا يعني مين يا جماعة يجي؟ إجا رجل من كنانة، قالوا الحليس ابن علقمة، قالوا يا حليس اذهب أنت إلى محمد وتحدث معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه من بعيد من هو الحليس قال هذا رجل يعظم الشعائر، فأمر الصحابة بأنه يمشوا ويبدأوا التلبية ويقدموا الهدي أمامهم اللي هم هدي الكعبة، يبدأوا يقدموه ويبدأوا بالتلوية، فصاروا يعني يلبوا ويقول لبيك اللهم لبيك. فلما رأى المشهد ما تكلمش، حمل حاله ورجع، فقال رأيت بدنا قد قلدت وأشعرت، ورأيت رجالا ما أراهم إلا أنهم يريدون البيت. فقالوا له والله لقد خدعوك. فقال أتصدون رجلا عن بيت الله؟ والله لأن صددتموهم لنقاتلنكم على ذلك، احنا ما بنقبل هذا كلام. فوضعهم في موقف محرج أكثر، فقالوا طيب مين يا جماعة؟ عروة بن مسعود، تعال يا عروة بن مسعود، من ثقيف عروة بن مسعود الثقفي. فجاء عروة بن مسعود وتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود صار يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفوقية، فعند النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو يعرف يعني شخصية كل واحد منهم. فعروة بن مسعود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أرأيت لو استأصلت قومك؟ والله ما سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك، وإني والله لأرى وجوها، يتكلم عن الناس الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، وإني أرى أوباشا من الناس، شتم الصحابة، وما أرى إن قاتلتك قريش إلا أنهم سيفرون ويدعونك. فأبو بكر شتمه شتيمة منكرة وقال له: نحن ننفر عن رسول الله؟ فقال له: من ذا، من أنت؟ قال له أبو بكر: أنا أبو بكر، مش عارفني؟ فقال: والله يعني لولا يد كانت لك عندي يعني لأجبتك. وأثناء كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمغيرة بن شعب عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سيف وحاطط على رأسه، مغطي رأسه، فضرب يده ضرب يد عروة بمقبض السيف وقال له: أبعد يدك عن رسول الله. فقال له: من أنت؟ قال له: المغيرة بن شعبة. قال له: يا غدر، والله أنا لسه مبارح كنت بتطلع عليك وانت لساتك ولد صغير بيبي. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إليه، قال: هذا الرجل شايف حاله كثير. فوقف أمامه وقال: أيها الناس، إيتوني بوضوء. انظروا كيف يعلمه الدرس. فأتوا له بماء، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فإذا بالصحابة يقتتلون على الماء الذي ينزل عن يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صدم عروة ابن مسعود من هذا المشهد، فراح مصدوم. طبعا هذه القصة بتعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع كل شخص حسب طبيعته، درس في علم النفس، فعليا في علم النفس الاجتماعي. فلما رأى هذا الرجل هذا المشهد ذهب إلى مكة وقال لهم: يا قوم، والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، ووالله لا ينزل الماء من يده على الأرض حتى النخامة، يعني حتى لو بصق على الأرض، إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. فخاف يعني خاف من هالمشهد. وقد عرض عليكم خطة رشد، أنا يعني هذا الرجل بخوف، يعني إذا اقتتلتم مع رسول الله هذا الرجل ستقتتلون فعليا مع بمذبحة مع هؤلاء الصحابة، لأنهم سيدافعون عنه بأرواحهم. عند ذلك قريش قالت: مين يا جماعة، من بقي؟ فإذا بسهيل بن عمرو، قالوا: يا سهيل، روح انت حل المشكلة. هذا سهيل بن عمرو من الجماعة اللي ما بيحط في إيده في شغله حتى إنه لازم ينهيها، لازم يعني تكتمل على يده. فلما رآه رسول الله قادما من بعيد، هو يعرف شخصية سهيل، يعرف من هو سهيل وعقل سهيل، فقال: هذا سهيل بن عمرو، قد سهل الله لكم أمركم. فتبين أن الأمر الآن سيكتمل تماما، وهكذا يبدأ ترتيب صلح الحديبية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين مستمعين إذاعة حياة وحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. يرافقني في الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، ومن الإعداد والتقديم محدثكم من خلف المايك نور الدين درويش. تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7 إربد وعجلون، 106.5 السلط والبلقاء، 101.1 العقبة، 102.7، وعبر صفحة حياة أف أم على فيسبوك وآي بي تي في. تقدروا تتواصلوا معنا أيضا عن طريق هواتفنا 06-516-2020، 06-516-4020، 06-516-5020 و 06-516-2060. وحلقتنا لليوم رح تحكي عن إحدى نعم الحياة اللي الله أنعمها علينا خصوصا بالأجواء الحارة، اللي هو اختراع مكيف السيارة.

في حلقة ميكانيكا في أم اليوم بدنا نفهم أجزاء سيارتنا قبل ما نحكي عنها. اليوم بدنا نحكي عن شيء ممكن يكون من أهم الأشياء في سيارتك بالصيف بعد المحرك نفسه. شيء أول ما تركب السيارة بنمد إيدنا عليه وبنسوي التك وبنشغل السيارة معه. طيب برأيكم هل إحنا فاهمين كيف المكيف بيشتغل؟ هل إحنا فعليا بنعرف كل مشاكل التبريد إذا كانت نقص غاز أو تسريب أو أحد القطع فيها مشكلة؟ هل الكمبرسر هو المسؤول عن صناعة التبريد؟ وهل التنظيف المكثف للتبريد لمنظومة التبريد ممكن يكون فيه له فايدة ولا ما له فايدة؟ طب هل إحنا فعليا بنعرف كيف هذه المنظومة بتشتغل بشكل عام وشو القطع الأساسية اللي لازم نركز عليها؟ هل كل عطل عندي بالسيارة يعني إنه سيارتي ناقصة غاز؟ وهل فعليا التظليل بالسيارة بيفرق عندي من ناحية تبريدها وتبريد المقصورة ولا كلياتها مجرد خزعبلات؟ خليني قبل ما أفوت أنا وإياكم بعمق وصلب الحلقة بدي أبدأ معاكم بسؤال. تخيل إنك ركبت بسيارتك يا عزيزي المستمع وأول ما ركبت بالسيارة وكانت واقفة تحت الشمس لمدة ساعتين شغلت المكيف، بس أول 5 دقائق ما حسيت إنه السيارة بردت بالشكل المطلوب. برأيك إيش اللي بيكون موضوع أو إيش اللي بيكون السبب في إن السيارة ما بردت على طول؟ هل هو الغاز ممكن يكون ناقص ولا الكمبرسر ضعيف ولا فلتر المقصورة مسكر ولا السيارة نفسها محملة بكمية كبيرة من الحرارة بسبب إنها صافة في جو حار جدا؟ شاركوني بالتعليقات وبالاتصالات وبانتظار اتصالاتكم.

تعالوا نفوت أنا وياكم ونشوف كيف بيشتغل المكيف. طبعا قبل ما أحكي المعلومة هاي كثير ناس راح تنتقدني بداية، لكن اسمعوني للآخر. بداية خلينا نبدأ من الصفر. المعلومة الأساسية إنه المكيف لا يصنع البرودة. ما حدش يهاجمني، لسه بدنا نحكي. المكيف لا يصنع البرودة، وإنما ينقل حرارة المقصورة من الداخل وبطردها للخارج، بعدين بيستبدلها بهواء مبرد. أهم فكرة لازم نفهمها أنه عندنا حرارة داخل المقصورة، المكيف بيقوم بسحب هذه الحرارة ونقلها إلى الخارج. طب كيف؟ من خلال دائرة مغلقة يتحكم فيها الوسيط اللي بيكون في النص. إيش هو الوسيط اللي بيكون في النص؟ الوسيط اللي بيكون في النص اللي هو الغاز. بس هل تعلم أنه الغاز بيقوم بعمليتين أثناء تشغيلك للمكيف، اللي هي نقل حرارة المقصورة وطردها للخارج، ومن ثم إعطائك هواء بديل للداخل. عشان هيك دائما لما ننصحكم نصائح تذكروا قلت لكم في كبسة على التابلو دائما لازم نستعملها احنا لما نشغل المكيف، وهي عملية دوران الهواء داخل السيارة وما اعتمد على الهواء اللي داخل من برا. في عندك كبستين داخل على التابلو اللي هو دوران الهواء داخل السيارة. كل ما خليت انت هذا الهواء يتنقى وتنطرد منه الحرارة وتستبدله كمان مرة بطريقة أبرد، رح يكون في عندك التبريد أعلى والضغط على نظام التكييف أقل.

على أجزاء منظمة على أجزاء منظومة هذه النعمة. أولا عندنا القلب النابض اللي هي الكمبرسور. الكمبرسور اللي هي بتحرك الغاز وبتقوم بالدورة بداية من عندها. عندنا شيء ثاني اسمه المكثف. خلينا نشوف معنا بالفيديو أو بالصور. في عنا الكمبرسور، بعدين في عنا المكثف، بعدين في عنا المجفف أو الخزان بحسب التصميم طبعا، بعدين في عنا صمام التمدد وأنبوب الخنق، بعدين في عنا مروحة المقصورة، بعدين في عنا مراوح المكثف والتبريد، بعدين في عنا فلتر المقصورة، وفي عنا حساسات الضغط والحرارة، وعنا وحدة التحكم والأنابيب والوصلات. تخيل كل هذول بيشتغلوا عشان يعطوك هواء نقي. إذن هي فعليا نعمة. بداية نبلش من الكمبرسور، قلب الدورة. الكمبرسور هو الجزء اللي بيدفع الوسيط اللي حكينا عنه اللي هو الغاز، بيدفع الوسيط داخل الدورة وبيرفع ضغطه. طب ليش برفع ضغطه؟ والله لا يرفع ضغط حدا. طيب الكمبرسور حكينا انه ما بصنع البرد، هو جزء من عملية كاملة في السيارة التقليدية. غالبا بيتم تشغيله ميكانيكيا بواسطة المحرك من خلال قشاط. احنا هذا الحكي اللي كنا نحكي فيه، وبالاخص يعني سألني بعض الناس وراسلوني انه ليش سياراتنا بتصرف بنزين، وفي بعض الناس بيحكوا لي انه احنا سياراتنا هايبرد لكنها بتصرف بنزين واحنا بنشغل المكيف. معلومة اجت مرتبطة بمعلومة تانية. هذه الكمبرسر اللي ظاهرة عندنا على الشاشة الآن، هذه كمبرسر تقليدية ميكانيكية بتأخذ حركتها عن طريق قشاط من المحرك مباشرة. عشان هيك لما بشغلها بيصير في عندي إجهاد وضغط على المحرك. أما بالسيارات الهايبريد، خلينا نشوف يا كريم الصورة الثانية. الصورة الثانية اللي هي الكمبرسور الكهربائية. الكمبرسور الكهربائية بتأخذ حركتها من الطاقة الكهربائية تاعت بطارية الهايبريد، لهيك ما بيكون في ضغط مباشر على المحرك، وإنما شو بصير، كل ما تنزل عندي طاقة البطارية بيشتغل محرك البنزين عشان يعوض فرق الطاقة فقط، لكن ما بيصير في عندي إجهاد على السيارة. لذلك لما بتكون السيارة عليها كمبرسور كهربائي انت ما بتحس بأي فرق على العزم، بالعكس الأمور تمام وأمورك طيبة. كل اللي بيصير عندك انه بتصير التفريغ لبطارية الهايبريد أسرع، وانه يكون في فرق شاسع بموضوع انه السيارة بتفرق معك على تشغيل المكيف، خصوصا بالهايبريد ما بيكون الفرق ما بيكون فرق الصرف كبير أبدا، بالعكس هي مجرد تعويض الطاقة الكهربائية اللي فقدتها أثناء تشغيلك للمكيف.

نفوت على الجزء الثاني من المنظومة اللي هو المكثف، اللي احنا حكينا انه المكيف بيسحب الحرارة. طب لما المكيف بيسحب الحرارة وين بروح فيها؟ بروح فيها على شيء اسمه المكثف، اللي احنا عادة بنسميه في مقدمة السيارة اللي هو روديتر المكيف. وظيفته التخلص من الحرارة الموجودة في وسيط التبريد. وهون عشان نفهم ليش المكثف مهم جدا، المكثف إذا كان وسخ أو كان فيه تجمع للحشرات أو كان فيه غبار ما رح يشتغل بالشكل المطلوب. أو مثلا ممكن تكون المراوح مش ما بتشتغل بالطريقة المطلوبة منها. عشان هيك أي عطل في منظومة التبريد، وخصوصا إذا كانت المراوح أو إذا كان المكثف، راح يعطي عندي مباشرة فرق في التبريد، وراح يكون الفرق واضح جدا. وشو ما حاولت إنك مثلا تزيد من سرعة الفان اللي هي المروحة الداخلية أو البلور المروحة الداخلية، ما راح يكون في عندك فرق بالتبريد، لأنه في جزء أساسي في عطل ولا هو المكثف.

في عندي مداخلة هون بحكي لي يا نور الدين، عندي المكيف بيكون بارد وأنا ماشي، بس لما أوقف على الإشارة بصير دافي، شو السبب؟ هذه من الأعطال اللي لازم ننتبه لها. أولاً التبريد بتحسن أثناء الحركة، ليش؟ في حالة واحدة، إذا كانت سيارتك الكمبرسر تبعها يعمل بالطريقة التقليدية أو الميكانيكية، لكن إذا كان كمبرسر كهربائي بدك تتفقد أولاً الفلتر الداخلي للمقصورة، لأنه ممكن يكون عندك فيه انسداد في الفلتر نفسه بحاجة تغيير. إذا كان في انسداد بكون الفلتر بمنع الهواء أنه يمر بالطريقة الصحيحة لداخل المقصورة، عشان هيك بصير عندك أول إشي ضعف انطلاق الهواء. الإشي الثاني اللي بدك تتفقده اللي هو الكوندنسر أو المكثف اللي حكينا عنه الآن. بعد هيك بننتقل للمرحلة الثالثة ألا وهي سائل التبريد.

تسحب الحرارة من المقصورة. نأتي إلى المبخر. المبخر موجود داخل وحدة التكييف في المقصورة. الهواء الساخن بمر من فوقه، وسيط التبريد بيمتص الحرارة، وبالتالي بيخرج الهواء، بيعمل له زي عملية طرد خارج المقصورة، وبدخل بداله الهواء البارد داخل المقصورة. طبعا الجزء اللي بعده اللي هي المروحة اللي داخل المقصورة، كثير من الناس تبعت لي بتقول لي يا نور في عندي مشكلة بالمروحة، خصوصا لما أكون أقعد فترة مش مشغلها، اللي هي الانتقال ما بين الفصلين، يعني ما بين فصل الشتاء عشان ننتقل لفصل الصيف، بيكون في فترة إنه السيارات ما اشتغلت. بمجرد ما يشغل بعض الناس طبعا، بمجرد ما يشغل المكيف بسمع صوت أصوات داخل التابلو، بتكون عبارة عن أوساخ أو غبار. للأمانة بعض الناس ممكن يجهل إنه يلاقي حشرات، وهاي صارت في كثير من السيارات، انه بعد ما يشغل المكيف بعد فترة، يعني مثلا خلينا تتجاوز شهرين او ثلاث انه ما شغل المكيف، للأسف داخل مجاري الهواء او داخل بوابات الهواء بيكون في اوساخ او بيكون في حشرات دخلت بالغلط وظلت موجودة جوا، ما بتبين معاك الا اثناء التشغيل. في هاي الحالة بيكون عمليات التنظيف اسهل بكثير، ممكن في بعض المزيلات تستخدم، او عن طريق استخدام اللي احنا بنسميه فرد الهواء. ممكن انا استخدم الهواء في التنظيف لكن بطريقة ما تكون عنيفة، لانه بوابات الهواء هذه حساسة جدا، وبتحكم فيها غالبا محركات كهربائية، اذا كان مش يدوي، اذا كان تتحكم فيها، اذا كان عندي المكيف كله يعمل بالطاقة الكهربائية، يعني حتى بوابات الهواء تفتح وتسكر كهرباء، لازم تستخدم معاها الهواء بلطف مش بعنف، عشان ما يصير في عندك تعليقة في احدى بوابات الانتقال او في احدى بوابات اللي احنا بنسميها توجيه الهواء، خصوصا في السيارات اللي بيكون فيها التكييف منفصل. ممكن في بعض السيارات بيكون فيها التكييف منفصل، مش زي السيارات القديمة، يعني التكييف اللي جنب الراكب ممكن درجة الحرارة فيه تختلف عن التكييف السائق. فهون احنا لازم نكون حذرين في عملية تنظيف البلور.

بنوصل للرئة تاعت هذه المنظومة. الرئة هاي اللي هو الفلتر. الفلتر عبارة عن قطعة بسيطة ممكن تكون داخل السيارة، وهي غالبا بتكون داخل السيارة أسفل التابلو. إذا هذا الفلتر مليان غبار وأوساخ ممكن يقلل تدفق الهواء، وأحيانا صاحب السيارة للأسف بروح بفحص الكمبرسور على أنها مشكلة أساسية صايرة معه، والله أنا في عندي ضعف بالمكيف وبتكون كل مشكلتك فقط فلتر الهواء.

0: خلينا أفوت أنا وياكم على أشهر الأعطال اللي عندنا بالمكيف. المكيف يعني أشهر الأعطال اللي احنا موجود عندنا دائما: نقص الغاز، مشكلة في الكمبرسور، مشكلة في صمام التمدد، مشكلة في المكثف، مشكلة في المراوح، خلل كهربائي، حساس، وانتبهوا جدا لكلمة حساس، ومشكلة في التحكم. أول مشكلة لما يكون في عندي الهواء ضعيف، حكينا إنه الفلتر لازم أفحصه أول إشي، المروحة اللي هي البلور اللي جوا التابلو، الإشي الثالث مجاري الهواء، والإشي الرابع المبخر، وبعدين بوابات توزيع الهواء. معنا أبو علاء، أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك العافية.
0: يلا يا فيك، أهلا أبو علاء،
1: كيف أمورك يا حبيبي؟
0: الله يبارك
1: عليك. الله يعطيك العافية.
0: الله يبارك لك.
1: مهندسنا الحبيب، بدي أسألك عن شغلة المكيف. هسه المكيف، أنا معي سيارة تويوتا كورولا هايبرد 21،
0: تمام.
1: هسه المكيف على مدى الساعات بتعب السيارة ولا ما بتعبها؟ ولا لو شغلته 8 ساعات و10 ساعات عادي؟ ولا الأفضل أنك تشغله ساعات معينة، 4 ساعات 5 ساعات باليوم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هسه السيارة الهايبرد مرات مش بيشتغل الماتور، بتوقف بيشتغل الماتور عشان يشحن، وظل شغال بجوز 5 دقائق بماتور البنزين وبطفي.
0: نعم.
1: هل هسه مثلا ميلت أصلي، أنا مثلا ميلت أصلي واشتغل وطفيت السيارة، غلط ولا مش غلط؟ ولا لازم أصبر عليه عبين ما ينهي ويفصل وبعدين أفصل السيارة؟ يعطيك ألف عافية حبيبي.
0: يلا يعافيك أبو علاء. طيب، بالنسبة لسؤال أبو علاء الأولاني، إنه هل أنا إذا شغلت المكيف تبع السيارة ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، صديقي أبو علاء، السيارة مصممة إنك أنت تظلك في حال إنك أنت محتاج المكيف يظل شغال ساعة، ساعتين، ثلاث، أربعة، عشرة، هو مصمم إنه يظل شغال. موضوع إنه يتعب هذا مش موضوع أصلا، يعني هو فيه له عمر افتراضي، لكن هو مصمم إنه يظل شغال حسب احتياجه. أنت بتشغل مثلا، على سبيل المثال، بتشغل المكيف 8 ساعات أو 6 ساعات باليوم. بداية أنا كنت بحكي عن الكمبرسرات الكهربائية. كمبرسر الكهرباء بيأخذ طاقته من البطارية يا أبو علاء، فعشان هيك أنت ما في عندك أي ضغط على محرك السيارة، الضغط بصير عندك على الطاقة الكهربائية. طالما الطاقة الكهربائية معناته على البطارية، البطارية بتأخذ شحنها إما من الحركة أو من محرك السيارة لما يشتغل. سؤالك الثاني، إنه إذا أنا مثلا دعست واشتغل محرك السيارة الهايبريد وبدي أطفي السيارة، هل أطفيه مباشرة ولا أستنى عليه يخلص؟ المفروض، شوف عشان تكون بصورة، إذا كانت السيارة بطاريتها مشحونة فما في مشكلة أنك تطفي، لكن إذا كانت بطارية السيارة شحنها نازل، أنا بفضل أنه تنتهي الدورة عبين ما الكمبيوتر يحس أنه بطارية السيارة وصلت لمرحلة معينة جيدة، بفصل لحاله اطفي السيارة ساعتها. لكن إذا كانت السيارة بطاريتها فل ما في مشكلة، عادي صفها وكانها زي سيارة واطفيها، وكان الله بالسر علي. محياك الله يا أبو علاء. والله كنت احكي لك سوي زي صاحب قلنا، بضل يحكي لنا كبر راسك، عادي ابو علاء، بدك تطفيها تطفيها، بدك تطفيها خليها شغاله انت. طيب، نرجع لموضوعنا اللي هي اشهر الاعطال. حكينا عن الفلتر شو بيعمل. فلتر بقلل، فلتر الهواء الضعيف، يا ربي الهواء الضعيف شو بيعمل؟ نفحص فلتر المقصوره والمروحه والمجاري والمبخر وبوابات التوزيع. طيب، ببرد اثناء الحركه وبضعف عند الوقوف. طب شو المشكله عندي؟ بكون هون المشكله بتكون عندي يا اما مراوح، يا مكثف، يا تدفق الهواء، يا إما الضغوط تبعات الضاغطات تبعات النظام، في عندي فيها مشكلة. نرجع نكرر كمان مرة، إذا عندي ببرد أثناء الحركة وبضعف لما أوقف، شو لازم أفحص؟ بفحص المراوح والمكثف وموضوع تدفق الهواء. شو يعني تدفق الهواء؟ يعني بفحص البوابات وبفحص المروحة، بعدين بفحص الضواغط. ما بروح مباشرة أروح أفحص الكمبرسر ولا أقول له والله المكيف عندي ما في غاز، انسى هذا الموضوع تماما. لأنه في بعض الناس للأسف تستغل هذه الفكرة، أنه أنت مجرد ما دخلت عليه ممكن يكون موضوعك على فكرة بسيط جدا، لكن هو يقول لك والله بدك تعباية غاز ب20 دينار، أو والله في عندك أنبوب بده فك. طالما بدك تفكه معناته بدك تخسر غاز السيارة، معناته بدك تعبي غاز من أول وجديد. طيب، في عندي صوت أول ما أشغل المكيف. إيش يعني صوت أول ما أشغل المكيف؟ ممكن يكون عندي صوت أول ما أشغل المكيف ممكن زي خرشة، أو إحنا بنسميها ونة. هون بكون عندي إما البكرة أو السير قديم بده تبديل، أو مثلا هسا البكرة ممكن بيجي عليها بيليا، ممكن البيليا نفسها تاعت البكرة. في بعض الناس للأسف تستغل هذا الحكي، بقول لك والله الكمبرسر عندك كلياته ضارب. انت اذا كنت فهمان ممكن من الصوت تحدد. طبعا صعب انا احكي لك الصوت الان كيف ممكن يكون، لكن اذا كان الصوت ما بين الخشن ومش خشن كثير وتطلع على سير السيارة بس هيك، انت تطلع على البكرة إذا ما كان فيها تمويجة وما كانت تحس أنه القشاط ما بيمشي بطريقة صحيحة، هون ممكن تكون الأمور بسيطة جدا. أما إذا كانت واصلة لمرحلة أنه أنت شايف أنه مثلا القشاط تبع السيارة بيعمل هيك تمام، هون ممكن تكون أن البكرة كاملة تالفة مع الكمبرسور. على جميع الجهات لازم تكون أنت تتفقد الأمور اللي أنا حكيت لك إياها. مش كل عطل أفوت فيه على إخصائي التكييف أقول له والله غاز السيارة ناقص أو عندي مشكلة في الكمبرسور، اتركه يفحص واسمع منه بعدين شوف شو أنت بدك تعمل. أنس، يا أنس معنا. أنس أهلا وسهلا بأنس.
2: يعطيك العافية حبيبي، كيف الحال؟
0: حياك الله،
2: الله يسعد مساك يا رب.
0: تفضل يا أنس.
2: احنا معي سيارة سيارات 2008. المشكلة بلشت من اول ما انغسل الماتور، غلط اخوي وغسل الماتورها وفصل المكيف، كان شغال واموره تمام وبارد وكل شيء تمام. بس هي من بعد الغسلة فصل المكيف، صار في فصل.
0: بعد ايش؟
2: بعد ما انغسل الماتور صار في فصل بالمكيف.
0: اوكي.
2: فأغلب الناس صارت تحكي لي غير شو اسمه علبة فيوزات، في ناس قالوا لي شوف الكمبرسر.
0: موضوع الفصل أنس، موضوع الفصل اللي صار إنه النظام كلياته بطل يشتغل ولا المكيف الكمبرسر نفسه بطل يشتغل؟
2: هي الكمبرسر بطل يوصلها كهرباء. نعم
0: بطل يوصلها كهرباء.
2: نعم.
0: خليك معي على السماء، خليك معي على السماء.
2: طيب
0: تمام. معنا رنا.
3: العافية.
0: نعافيك، هلا.
3: بدي أغلبك. أنا هلأ بالصدفة فاتحة مروحة وفاتحة الراديو
0: تمام،
3: فكانتوا تحكوا عن موضوع أنا رايحة على الميكانيكي عشانه، اللي هو أنا عندي كانت المكيف شغال وفجأة فصل. أوكي. مش فصل إنه بطل يشتغل، شغال بكل إشي بس بيعطي هوا سخن، فجأة صار يعطي هوا سخن. صارت معاي قبل هيك وطوهوني بأنه غاز وإلى آخره، بعدين اكتشفت انه في كانه سلك كهرباء او شغله هو اللي فاصل. فانا مش عارفه هاي المره رح يكون نفس المشكله ولا ممكن تكون
0: سيارتك
3: مشكلة.
0: ميكانيكيه ولا هايبريد؟
3: لا
0: بنزين يعني. بنزين.
3: بنزين بنزين
0: بنزين. سيارتك بنزين. طب معلش وانت بتحكي معي رنا، معلش وانت بتحكي معي، ممكن تتفقد التابلو عندك، ممكن تكون كابسه على كبسه الاي سي بالغلط، فاصل المكيف.
3: لا لا كان شغال عادي واموره تمام.
0: حراره السياره عندك تمام؟
3: وحرارة السيارة تمام. أول شيء أنا شكيت بالحرارة فشيكت على المي، لقيت المية ممتازة وما فيها إشي
0: تمام،
3: بس الكونديشن فاصل.
0: خليكي معي على السمارة،
3: يعني بيعطي هوا سخن.
0: خليكي معي على السمارة.
3: شكرا.
0: تمام.

بداية رح نرجع لسؤال أنس وشكله يا أنس يا صاحبي يا حبيبي يا مهندس الصوت ما رح تكفينا حلقة واحدة نحكي عن المكيف. فأنس لما سألنا إنه صار في عنده فصل في منظومة الكهرباء بعد ما غسل السيارة غسيل كامل، للأسف كثير من الناس ما بيعرفوا إنه غسيل السيارة بالطريقة هاي بيؤدي لخرابات كثير. لكن أنس قبل ما تتصرف أو قبل ما تروح مثلا لا أخصائي التكييف بدك تروح، طبعا هو نفسه اللي بيشتغل التكييف بيكون الكهربائي، بدك تفحص أول إشي إنه نفس الكمبرسر واصلها كهرباء. إذا نفس الكمبرسر واصلها كهرباء هناك بيكون في عندك خلل في منظومة التكييف نفسها، ممكن يكون سيارتك في عليها نظام سيفتي، إذا صار في عليها ماس كهربائي أو شورت بفصل نظام التكييف عشان ما يخرب. إذا كان مش واصلها كهرباء بدك تبحث على علبة الفيوزات وتشوف كيف بدك ترجع لها ستيب باي ستيب. أما بالنسبة لرانا، لرنا بتقول لك أنا رنا صار في عندي مشكلة وفجأة المكيف فصل عندي، إذا كانت حرارة السيارة ما فيها إشي وإذا أنت كنتي مش كابسة كبسة الـ AC على التابلو وفاصلتيها بالغلط ممكن يكون عندك في أحد من الخيارات هاي، أو مثلا الأعطال الشائعة جدا ممكن يكون عندك نزل كمية الغاز داخل المكيف وبتكون ناتجة عن تسريب أو تهريب. ممكن يكون التسريب أو التهريب ممكن تكون جلدة أو ممكن يكون اللي هو روديتر المكيف، أو ممكن تكون في عندك ماسورة وبتحصل أنه ممكن تضرب فجأة مع الضغط، لكن بكون في لها مسبب أساسي اللي هو مثلا من قبل كان في عندي ضعف بمكان معين ما كان مبين أثناء الضغط بين معاك خلال المشي اليوم. بصراحة ما بقدر أحكم على العطل فقط من السمع، لابد اني اشوف السيارة، لكن اذا انت متوجه للورشة خليه اول اشي اذا بده شيك لك على مستوى الغاز اموره تمام. اذا الكمبرسر واصلها كهرباء وشغالة ممكن يكون الفصل عبارة عن فيوز، لانك انت زي ما حكتي لي المرة الماضية قلت لي عبارة عن سلك كان ما عندك، ممكن يكون فيوز المكيف نفسه فصل او انحرق فبتفصل المنظومة كاملة، ببلش بضل عندك البلور اللي هو المروحة الداخلية شغالة عندك وبتطلع هواء ساخن. خليه يفحص لك الفيوزات قبل أي شيء، بعدين بشيك على موضوع الغاز، بعدين إن شاء الله بلكي تطلع موضوعك سهل وبسيط جدا. قبل نهاية الحلقة بما أنه إحنا بنحكي عن المكيفات اليوم، في عندي سؤال لكم لكل حدا بسمعنا، في بدي أعرض لكم الآن فيديوهين، هذول الفيديوهات لأولى سيارتين. تخيلوا هاي السيارة اللي قدامنا هاي موديل 1982، بعديها طلعت سيارة، وبدي أغششكم شغلة، هذا النظام نزل على سيارتين فقط والسيارتين يابانيات. اللي بيقدر يعطيني اسم هذول السيارتين راح يستضيفه معي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ويطلع معنا على الهواء واشوف اهتماماتكم. ما أننا وصلنا لآخر حلقتنا لليوم، نصيحة، الحلقة ما اكتملت، راح يكون في لها جزء ثاني إن شاء الله تعالى عشان نكمل، وراح نستضيف إن شاء الله تعالى أخصائي يشرح لنا أكثر. إن شاء الله تعالى بلتقي فيكم بالأسبوع القادم في الساعة 6:30 من كل اثنين بإذن الله تعالى. دائما وأبدا ابقوا بالقرب من حياة ودمتم في أمان الله.

ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي والمباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناته الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل،
2: حياك دائما،
1: أكرمك الله. الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا في بلدنا الطيب هذا، حياكم الله حفظكم الله وبلدنا وأعزكم آمين. على مائدة القرآن نلتقي إن شاء الله تعالى. أقول سورة الإسراء جاء موقعها في قلب المصحف الشريف أو القرآن الكريم، هو كأنما يقول هذا الموقع لكل مسلم، فلتكن أرض الإسراء والمسجد الأقصى الذي كان مجمع الأنبياء ومنطلق رحلة الإسراء، وكأن هذا الموقع في القلب يقول لكل ذي لب وقلب وروح وهمة وعزيمة وشهامة، فليكن الأقصى وهو قبلتنا الأولى في سويداء القلب وصميم الروح ومكمن القوة والإرادة والعزيمة، وأن لا نقعد عن نصرته مهما كلفنا من ثمن، واستشهد في حمايته ألوف وألوف وصفوف في إثر صفوف. سورة الإسراء 11 آية و100، فيها ذكر القرآن 10 مرات، عطف البدء على الختام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، آية رقم 1، وفي الختام ويقولون سبحان ربنا، عطف البدء على الختام، أولها سبحان
1: وآخرها
2: في الختام ويقولون سبحان ربنا، بيسموه في البلاغة وعلم الأدب لآخره عطف البدء على الختام، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ذكر بنو إسرائيل في السورة ووردوا بلغة المخاطب لتفسدن، قسم والله لتفسدن، لكن اللغة العربية العبقرية مجرد ما قال لتفسدن
1: يفهم أن هنالك قسم
2: ضمنيا، محتوم أن يكون في كلمة محذوفة، والله لتفسدن ولتعلن، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية ليسوءوا، مش القيامة، الإفساد الثاني ليسوءوا وجوهكم، من هم؟ المسلمون طبعا، المسلمون المستعدون لهذا الدور ولهذه الوظيفة، مو المسلمون الأعداد والأرقام بلا دور يقومون به، لا، إنما المؤهلون لمثل هذا. على كل حال، وليدخلوا المسجد، إذا حم الحرب المسجد. لاحظ الآن كل يوم يتحرشون بمسرى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تتفرج عاجزة. ليه يا أمة؟ ليه؟ يعني مش فاهم، يعني 700 مليون عربي، 1700 مليون مسلم، أما يعني لكم وزن؟ قال يا أخي الصهيونية وراها أمريكا، طب ما أنتم وراكم مدد الإله العظيم، إذا الصهيونية وأمريكا وترامب مدد لإسرائيل، أنتم مددكم من الله عز وجل.
1: يا الله،
2: يا شيء عجيب والله. آه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، تأمل كلمة ليسوءوا وجوهكم، يعني هم الآن كانوا بنو إسرائيل في العالم الوجه اللي يعني الوجه الحسن، إحنا كشفنا الغطاء الذي كانوا يغطونه، القناع الذي كانوا يتقنعون به حتى لا يرى العالم وجههم القبيح، نحن كشفنا هذا الوجه القبيح للعالم، هذه إسرائيل على الحقيقة، ما يغركمش، إحنا الشعب المظلوم، إحنا الشعب اللي أنتم تحكمون العالم، شاف ترامب البلدوزر أنتم تحكمونه، بريطانيا على عظمتها كنتم تحكمونها، ولذلك أعطتكم الوعد مقابل الثمن الذي دفع اسمه إيه هذا الملياردير بتاعهم. المهم أعطى هذا المجرم المسؤول البريطاني فأعطاهم ما لا يملكون بريطانيا وغيرها. ورود فرعون في السورة نبقى نتكلم عنه بعد دقيقة بعد قليل. ورد التسبيح في السورة أول آية سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان تنزيه يعني كأنه قد يتبادر إلى الذهن طب يا ربي لماذا يعني هذا المسجد الشريف العظيم القدر مجمع الأنبياء بوابة السماء لماذا يسلط عليه هؤلاء المجرمون حتى تتحرك أمة المسجد وأبطالها ورجالها ونساؤها وصغارها وكلهم ومسؤوليهم في تحرير هذا المسجد وحمايته. الله تعالى يحب أن يرى المؤمنين كالبنيان المرصوص ويحب أن يراهم أبطالا يحررون مسرى نبيهم. هذا ما يريده الله سبحانه. على كل حال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ختام السورة ويقولون سبحان ربنا. إذن سبحان الذي أسرى وختام السورة ويقولون سبحان ربنا. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عطف البدء على الختام سبحان في أول السورة وسبحان في ختام السورة وجاءت متعانقة مع الحمد بعدها الحمد. فآية الختام وقل الحمد لله عشان ترتبط الحمد بالحمد والإسراء والسبحان بالحمد. على كل حال الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تنتهي السورة بالتكبير تكبير الله أكبر الكلمة التي تفزع العدو وكبره تكبير. إذن سبحان في الأول والتكبير في الختام. السجدة في سورة الإسراء اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وأعداؤنا هم جند إبليس. وأما المؤمنون ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يا سلام إذا يتلى عليهم أي القرآن يعني يخرون الأذقان سجدا. ورود فرعون في السورة ما سره؟ يزعم بنو إسرائيل دائما هم ضحايا فرعون إحنا ضحايا فرعون أنتم فرعون هذا الزمان وهذه القرون السوداء أنتم فرعون بما تملكون من قوة ومن مال ومن تحالفات شيطانية. آهن ضحايا فرعون القديم وهو معلوم. فرعون الجديد الذي يعتبر اليهود المعاصرون أنهم ضحاياه إحنا ضحايا هتلر فرعون هذا الزمان أنتم فرعون هذا الزمان. وهتلر بالنسبة لكم ولا شيء ولا شيء. إذا هتلر عذبكم شهرين ولا كم تعذبتون 100 سنة
1: صحيح.
2: إذن من فرعون هذا الزمان أنتم؟ من هتلر هذا الزمان أنتم؟ إحنا ضحايا هتلر حلبوا ألمانيا مثل ما تحلب البقر. إحنا لا حلبناكم ولا أخذنا منكم 10 معشار حقنا حتى الآن حتى تستقيم أوضاعنا فنأخذ حقنا بيدنا. يا أمة متى نستيقظ؟ متى تنتهي حالة الوهن والضعف والتفتت والتشظي؟ يا رب عفوك. في الحقيقة والواقع هم فرعون هذا العصر بما يملكون من ثروات وأموال وبنوك وأرصدهم أرباب الربا في هذا العصر. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. نكتفي بهذا القدر.
1: نكتفي ونواصل بعد الفاصل.
2: مرحب.
1: إن شاء الله مستمعين ومشاهدين فاصل نواصل بعده الحوار فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
8: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
9: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
10: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
11: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 0797948 8000.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0779-234-861.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
4: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182، عمان، الأردن.
5: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك الله فيك.
0: الله يكرمك. الآية 38 بعد 100 سورة آل عمران.
1: بسم الله.
0: قد خلت من قبلكم سنن.
1: يا سلام. بسم الله. قد خلت من قبلكم سنن، ما قالش أخبار أو أمم، إنما قوانين. يعني هو أمم، صار التجربة الأممية هذه قانونا في القرآن العظيم.
0: جميل.
1: قد خلت من قبلكم سنن، ما السنة؟ قانون إلهي. إذن مش مجرد حوادث، الآن تحولت إلى قوانين ربانية، سنن. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني إحنا الآن عندنا آثار البتراء، آثار جرش، إحنا يعني مبسوطين على الآثار، لكن هنا كانت أقوام
0: صحيح
1: أبيدت إما لخلاف داخلي وإما لهجوم خارجي. فنعتبر أن هذه حضارة، ما الذي جعل أهلها في الغياب؟ إذن في اكتساح لها. إذن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذبوا أنبياءهم، يجب أن يعاقبوا. بنو إسرائيل على سبيل المثال كذبوا الأنبياء وسيعاقبون. لو الأمة تصحو لتعاقبنهم، لكن أمتنا تحتاج إلى صحوة، تحتاج إلى يقظة، تحتاج إلى وحدة، تحتاج إلى وإلى. خلاص نكتفي بهذا. هذا بيان للناس. يا سلام، سطرين القرآن بيعلق عليهم هذا بيان للناس. لما يقول أن بيان من وزارة الداخلية مثلا، بيان من وزارة التعليم للطلاب، بيان لامتحانات التوم، بيان إلى آخره. هذا بيان للناس، مش لفئة، إنما للناس جميعا. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هدى يعني بنور لك الطريق.
0: نعم.
1: موعظة تخاطب القلب والفؤاد وترقق النفس. موعظة، ما معنى موعظة؟ كلام يرقق العاطفة والقلب والعقل إلى آخر، يحرك كل هذه السواكن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا، الوهن الضعف.
0: ضعف.
1: ولا تحزنوا، الحزن بكسر. يعني أحيانا أم فقدت ولد بتلاقيها خلاص يعني بطلت الحياة كلها، ويعني صارت في حكم الميتة. لا يا عمي، فقدنا الله بعوض، لكن لا يجوز أن يقعد من العجز إذا فقدنا شيئا. ولا تهنوا ولا تحزنوا حتى لو قتل خياركم. ولا تهنوا ولا تحزنوا، مش ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم منتصرين، لا طبعا، تكون فاقدين شيء. ولا تهنوا ولا تحزنوا مع وجود هذا الفقد، يعني فقدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولابد أن يغادرنا حتما، يعني مش هيخلد. طبعا نحن حزننا حزنا كبيرا، لكن لا يجوز أن بعض الصحابة وقع السيف من إيده، قال له قم فمت على ما مات عليه.
0: لا.
1: صلى الله عليه وسلم لما أشيع أنه قتل، بس ما كانش لسه.
0: نعم. هذا في أحد. نعم.
1: أي نعم، قال له قم فقاتل على ما قتل، أشيع أنه النبي قتل عليه الصلاة والسلام.
0: صلص.
1: طب أنت تقعد فرضا ما قتلوك، يعني قم فقاتل يا أمتنا، أن لكم أيضا قوموا فقاتلوا، مسرى نبيكم في خطر، إخوانكم في غزة كل يوم يقتلون، والمستوطنون يطردون أهلكم من ديارهم وأوطانهم وأوطان أجداد أجدادهم، وأنتم تتفرجون في مجلوسكم. قال يا أخي إسرائيل أقوى منا. طب ليش إسرائيل أقوى منكم؟ أنتم أسبق منها بـ70 سنة. لماذا هي تسبقكم من أم بـ50 سنة؟ ليه؟ النصيب فيه ورقتها نصيبية. قولوا يا باسط إذن هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الموعظة كلمة تخاطب العاطفة والقلب
0: والقلب.
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح. قرح الجرح الألم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني أنتم فقدتم 70 هم فقدوا 70 نفس الرقم حتى. إن يمسسكم قرح كيف ربنا يواسينا سبحانه. فقد مس القوم قرح مثله وليسوا سواء. لما كانوا المشركين ينادوا على المسلمين يعني قتلانا بمثل قتلاكم فماذا نرد يا رسول الله؟ قال قولوا لسنا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فشتان. وقتلاكم يا بني إسرائيل في جهنم وشهداؤنا في الفردوس إن شاء الله مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا سعدهم من رزق الشهادة. نحن لا نخاف من الشهادة لكن نخاف من عدم وحدتنا، نخاف من عدم نصرتنا، نخاف من عجزنا، نخاف من تكاسلنا وتباطؤنا، نخاف من تمزقنا وتفرقنا، نخاف من مش من إسرائيل، من وهن العرب نخاف.
0: نعم.
1: على كل حال
0: استأذنك دكتور باتصال من الأخ أمين. تفضل أخي أمين.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية دكتور
0: رشاد. عافاكم الله يا مرحبا. الله يحييك.
2: نسلم على الدكتور أحمد نوفل.
0: الله يسلمك. الله يبارك.
2: بدي أسأل بالله الدكتور إنه شو الدلائل الموجودة في سورة الإسراء على نهاية الكيان في 2027؟
0: الدلالة؟
2: الدلائل الموجودة
0: الدلائل.
2: في سورة الإسراء على نهاية دولة إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي في 2027.
0: ما هي الدلائل أو هل من دلائل؟ بجوز يكون أدق السؤال.
2: نعم. طيب. هل من دلائل؟
0: تمام.
2: في سؤال ثاني.
0: تفضل.
2: الآن في سيدنا سليمان لما طلب إنه يجيب العرش بلقيس قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك.
0: نعم.
2: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
0: تمام.
2: يعني هذا الذي عنده علم من الكتاب عفريت من الجن أيضا أم أنه بشري أم أنه سيدنا سليمان نفسه؟
0: تمام.
2: جزاك طيب. الله كل خير. بارك.
0: الله يحييك. الله يبارك فيك.
2: الله
0: يعافيك دكتور. إذن سؤالان عند الأخ أمين. السؤال الأول يعني تعاوننا إحنا ويا على الصياغة بيقول هل من دلائل في سورة الإسراء تدل على زوال الكيان الصهيوني عام 27؟
1: لا. القرآن ما بيتكلمش بهذه الأرقام والتحديدات. هذا كله استنباط من بعض إخواننا الكرام يعني اجتهدوا إن شاء الله يكونوا فوفقوا. يعني منين جمعوا للأخبار ربما من روايات ربما من
0: هو دكتور الشهير في رقم 2027 أنه منسوب للشيخ أحمد ياسين في إحدى مقابلاته على قناة الجزيرة حينما قال إن هذا استشفاف قرآني وهو استنتجه من سورة المائدة وليس من سورة الإسراء. يعني حينما قال إنه كان الاحتلال عام 48 فبعد 40 عاما سنة 87 88 كانت الانتفاضة فبقول من سورة المائدة 40 سنة يتيهون في الأرض فهو استنتج إنه رقم 40 كاف لتبديل الأجيال. فقال كان جيل الهزيمة أو جيل الاحتلال 48 جيل الانتفاضة كان 87 إذن 27 28 هو جيل التحرير. فهو قال بالحرف الواحد قال هذا استشفاف قرآني استشفاف
1: جميل
0: قرآني
1: جميل
0: استنتج من سورة المائدة. لكن سؤال الأخ أمين من سورة الإسراء هل ما يدل على ذلك بتحديد الرقم 27؟
1: لا
0: لا يوجد.
1: لا
0: نعم.
1: هو يعني يتيهون في 40 سنة يتيهون في الأرض.
0: نعم.
1: يتيهون في الأرض ولكن ماذا بعد؟ هل يعودون يعني إلى ما كانوا عليه من قوة مثلا؟
0: نعم.
1: ويتيهون في الأرض اعتبرها أنه نهايتهم.
0: نعم.
1: استنتاج في غير محله.
0: نعم.
1: احترامنا للقول وللقائل.
0: نعم.
1: لكن نصرنا عليهم مضمون القرآن العظيم.
0: نعم.
1: ما فيش شك ولا واحد في المليون إنما نحن لم نقم بالواجب، لم نتحد، لم نستعد، لم نجهز أنفسنا، لم ننوي على القتال، لا استحضار نية ولا استحضار عزيمة ولا وحدة صف.
0: ما هو البعض دكتور حينما يقول معنا وعد من الله ومعنا عهد من الله بينتظر عاد، يعني هو بيجلس وبينتظر
1: هذا فهم سلبي سيء. إخواني عندنا وعد من الله، نعم، وليدخل المسجد. أيخلف كلام الله؟ لا طبعا،
0: لا طبعا،
1: نحن من أخلفنا
0: يا الله،
1: مش وعد الله لا يخلف. إحنا اللي عندنا الوهن والتفكك والضعف والحسابات الغلط إحنا، وإلا هذا العدو حسم المعركة معه يعني ممكنة جدا. تخيل لو مصر انضمت إلى غزة، تخيل انتهت إسرائيل، لكن لا لا، يعني مصر just looking 127 مليون ولا 180 ما أعرفش، just looking بتفرجوا بس كيف. طيب وفيما الجيوش وبالملايين عشان إيش؟ مش ليوم كريهة وسداد ثغري؟ على كل حال يعني الكلام لا ينتهي إخواننا. من استنتج استنتاجا لا يلام، فعل عقله، أخطأ، أخطأ شيء خذلنا، لا مو صحيح، إحنا مخذولين وقاعدين، مش كلمة أحمد يشين اللي خذلتنا، لا هو حاول أن يجتهد في الفهم، ما أخطأ، استنتج من كلام رب العالمين استنتاجا
0: صحيح،
1: مش قطعي طلع، مش مشكلة، يعني كلام الله لا يخلف.
0: جميل. سؤال الأخر،
1: 40 سنة يتيهون فنرتاه في الأرض.
0: هو كان يقول أن 40 سنة هي كفيلة بتغيير جيل عن جيل، يعني تتولد أجيال جديدة.
1: نعم. وهو صحيح.
0: الأخ أمين أيضا سأل سؤالا آخر دكتور يتعلق ب سيدنا سليمان عليه السلام. قال عفريت من الجن
1: أنا
0: أتيك به قبل أن تقوم
1: إليك طرفك،
0: قبل أن تقوم من مقامك هذا. قال الذي يعني عنده من علم من الكتاب أنا أتيك بها قبل أن يرتد إليك طرفك. يسأل عن الذي عنده علم من الكتاب، هل هو شخص من الجن، هل هو بشري، أم هو سيدنا سليمان نفسه؟
1: لا، سليمان نفسه. أنا أتيك به، وقل لجندي أنا أتيك به، تقولش لنفسه.
0: نعم،
1: يعني تقول لنفسه غلط، بقول لواحد من جمهوره غلط.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك
0: أكرمك الله. دكتور، بقي يعني لدينا مجموعة أسئلة في الدقائق القليلة
1: نجيب عنها
0: من الإخوة المتابعين. الله يجزيك الخير. الأخ خالد بركات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سؤالي: يعملون له ما يشاء، هل نستطيع يا طبيب القلوب أن نقول الآن وفي هذا الزمان إن هذا الجنون في التكنولوجيا هو ليس من صناعة الإنسان ولكنه من صناعة الجن اعتمادا على هذه الآية، وأن نتائج هذه التكنولوجيا ستكون مدمرة للإنسان في يوم ما؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
1: يعني ايش جاب الجن؟
0: بالضبط، شو علاقته يعني؟
1: الجن كان مسخرا لسليمان فقط. فقط.
0: نعم.
1: ولا يقاس عليه غيره، لأن ما جاءش قبل.
0: الواقع اليوم يثبت أن التكنولوجيا هي صناعة إنسانية يعني.
1: قولا واحدا. نعم. قولا واحدا. لا جن ولا عفاريت.
0: نعم.
1: ذاك كان قبل التاريخ، يعني قبل يمكن 1000 سنة.
0: تقريبا.
1: وهذه كانت إن يعني خاصة لنبي لجم الله له الجن.
0: نعم.
1: وجعلهم تحت سيطرته.
0: نعم، وتحت إمرته. نعم صحيح.
1: فالآن لا يقاس عليها إطلاقا.
0: جميل. الأخ محمد يوسف يقول: السلام عليكم يا محترمين، كيف نفهم قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكيف نفى الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أثبته له في الآية نفسها؟ يعني وما رميت إذ رميت.
1: يعني لو تحركت الطلقة مليمتر راحت. إذن مين اللي سدد؟ أنت نشنت، لكن الله هو الذي صوب الرمي.
0: ولذلك من الدعاء: اللهم سدد الرمي.
1: تمام. نعم. تمام.
0: جميل. جميل.
1: إخواني، يعني في تناقض، أنت سددت واجتهدت وحطيت عينك على المنظار
0: على الهدف
1: يعني وأطلقت النار، لكن في الحقيقة الذي سدد الله عز وجل.
0: نعم.
1: لأنه
0: وفقها
1: أي حركة لو نملة قرصتك في وأنت بتطلق،
0: صحيح،
1: راح تطلق
0: تغير اتجاه. صحيح.
1: أو لو مر شيء قدامك فراحت الطلقة. وذلك: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو اللي وصل الرصاصة إلى الهدف.
0: جميل. جميل.
1: منتهى البساطة. يعني
0: الأخت صباح عياش بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخي في الآية 62 من سورة طه يقول الله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، والمقصود هنا سحرة فرعون، لماذا تنازعوا وماذا أسروا؟ أرجو التوضيح مع الشكر والامتنان.
1: فتنازعوا أمرهم بينهم، يعني نعم. لما يعني موسى ألقى ما عنده فوجئ السحرة.
0: نعم.
1: بهذا الشيء الحقيقي
0: الذي ليس سحرا،
1: كانوا يحركون وهما، يعني يحرك حبل رابطه بخيط فيحرك الخيط وحرك أنه أفعى.
0: نعم.
1: يخيل إليه من سحرهم
0: أنها تسعى. نعم.
1: هي أحبال بحركوها. ف يعني لما السحرة دول شافوا هذا الكلام، باختصار يعني الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب، لأنه يعني علموا أن كل ما عملوه وهم
0: الفاضي،
1: بينما هناك قوة حقيقية.
0: وربما دكتور أسروا النجوى بمعنى أنه أصبحوا يتهامسون بأنه هذا الذي
1: مش أقدم.
0: نعم. بالضبط. بالضبط.
1: نعم.
0: جميل. آخر سؤال ونختم به. الأخت أسماء صبح بتقول: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: دكتور. هنالك من يقول إن سبب دخول سيدنا يوسف عليه السلام السجن أنه طلب السجن حينما قال: رب السجن أحب إلي، ولو طلب العافية لعافاه الله تعالى وما دخل السجن. هي تقول: أنا غير مقتنعة، لكن كيف أرد على من يزعم هذا الزعم؟
1: ولا بالرد ولا غيره. يعني هو لما يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونا إليه، يعني مش بدي السجن.
0: هو مخير بين أمرين أحلاهما مر يعني.
1: تمام. يعني يا ربي أستجيب لهذه المرأة
0: ولا أدخل السجن،
1: ولا أدخل السجن، ولا أستجيب لربي وطاعته وأدخل السجن.
0: نعم.
1: لا
0: أدخل
1: السجن. يعني السجن أنا مظلوم، لكن لو ارتكبت الفاحشة أنا ظالم.
0: صحيح.
1: منتهى البساطة.
0: ثم أن موضوع العافية بتقول لو طلب العافية هو لم تكن العافية خيارا أصلا مطروحا يعني يعني هو مطروح له أمرا إما أن يفعل الفاحشة وإما أن ينجو بدينه فيدخل السجن يعني.
1: خيارين ما فيش خيار ثالث.
0: نعم نعم.
1: إحنا مش عايزين نقترح الآن.
0: نعم يعني. صحيح.
1: هذا الواقع الآن هو كان مخيرا بين خيارين.
0: صحيح.
1: إما فعلت بتروح السجن.
0: لا بروح السجن. نعم. لأنه قالت وإن لم تفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. الله يكرمك دكتورنا الفاضل. آمين. وصلنا إلى النهاية سريعا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أفصح اللسان وعلم البيان وأذكى الجنان، والصلاة والسلام عليك يا خير من حل في عيني فكحلها فأغمضت فوقك الأجفان والهدب. الدر واللؤلؤ المنثور آيته، يا حسن مودعة في حسن مؤتمن، والحب ذو العصف والريحان آيته، الله أكبر كم للحسن من سنن. في حضرة الكلمة نستل عطر الكلمات ونستاف شذى الأغنيات، نستضيف أجمل الضيوف ونتوقع منكم أغلى المشاركات، فمرحبا وسهلا وأهلا بكم في حضرة الكلمة.
0: في حضرة الكلمة
1: كما يطيب لنا ولكم أن نبتدئ ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم ما رضيت على حلو الثنيات والضاح الأثارير، محمد أحمد المحمود حيث سرى باه وسيم قسيم ساطع النور. توجت نفسي أمير العاشقين بي، لا التاج تاجي ولا التدبير تدبيري، لكنني كنت مملوكا فملكني إيوان كسرى وتيجان القياصير. في الأرض متسع للعاشقين، وهل تضيق أرض بعشاق مغاوير؟ هذا فريد بن شوقي قال بردته، عسى يفيء بذنب منه مغفوري.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات، هنا يكون للمعنى مغنى، ويكون للحرف ويكون الحرف أجمل وأبدع وأروع. نستقبل مشاركاتكم على أرقام البرنامج 06516-2020 06516-4020 06516-5020 أو أرسل مشاركتك المصورة شعرا نثرا قصة أو خاطرة على رقم الواتس الخاص بالبرنامج 078-793-1193. أعيد رقم الواتس الخاص بالبرنامج 078-793-1193. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حضرة الكلمة.

0: اليوم أنا وأنتم أمام قامتين كبيرتين، أستاذي القامة الكبيرة الأستاذ علي البتيري وصديقي الغالي العزيز الأستاذ أبو عمر سميح زريقات. سأبدأ بالتعريف بعد استئذاني من أستاذي أستاذ علي البتيري. تولى إدارة تحرير مجلة وسام للأطفال وزارة الثقافة 2002-2006، مستشار التحرير في مجلة الشرطي الصغير، مديرية الأمن العام 96، وصحيفة زها التي يصدرها مركز زها الثقافي. نال جائزة خليل السكاكيني لأدب الأطفال رابطة الكتاب 1996. عن جميع أو مجمل أعماله وجائزة التأليف في مجال الشعر من اللجنة الوطنية العليا لإعلان عمان عاصمة للثقافة العربية 2002. عن مجموعة لماذا رميت رود دمي. لسبع مرات فاز بجائزة أفضل عمل غنائي متكامل في الدورات الثماني لمهرجان أغنية الطفل الذي نظمته وزارة الثقافة، كما نال جوائز كبيرة في مهرجان الأغنية الأردنية الأول ومهرجان القاهرة السادس وجائزة الميكروفون الذهبي بتونس، عضو رابطة الكتاب وأكثر من 12 ديوان شعر. يا أهلا ويا سهلا بأستاذنا الأستاذ علي.
1: أهلا بك أخي فريد، وأشكرك على هذه الدعوة لهذا البرنامج المميز في حضرة الكريمة.
0: يعني بعد كل هذا التاريخ وهذا الإنجاز، ماذا يمكن أن يتبقى وماذا يمكن أن نقول أستاذ علي؟
1: والله تقريبا هذا غيض
0: من فيض. ما شاء الله تبارك
1: يعني
0: الله.
1: يعني عن غاية هذا العام إصداراتي زادت عن 40
0: تبارك الله
1: كتابا، معظمها في مجال الشعر الموجه للكبار وللصغار أيضا.
0: اللهم زد وبارك، بارك لك يعني في هذا الإنتاج وفي هذه في هذا الأداء الرسالي العظيم الكبير اللي كلنا نعتز به. ضيفنا الجميل الآخر أسميه ملك الإنتاج وملك الحصاد أيضا، كما أنه الأستاذ علي البتيري ملك الحصاد في الجوائز ما شاء الله. فسميح زريقات أيضا لديه هذه الملكية. الأستاذ سميح زريقات مدير عام مؤسسة الصوت الجديد، يعني التاريخ، الحضور، الإنتاج، صناعة الأسماء، صناعة النجوم، صناعة الأفلام، 35 عاما من العطاء والرسالة تبارك الله، الرسالة، القيمة. الأستاذ سميح زريقات يعني لن أقوم بدور السارد، الأعمال كثيرة تحكي عن نفسها. يعني مرحبا بك، ولو يعني هيك حدثتنا باختصار عن أهم المحاور والحقول التي عملت بها، وسنجد بالتأكيد مشتركا بين هذا الإبداع الإنتاجي وهذا الإبداع الكتابي. لدينا نحن الآن أمام ملك في الكتابة وملك في الإنتاج أيضا. تفضل أستاذ سميح.
2: الله يكرمك دكتورنا الحبيب، وأشكرك على الاستضافة، وأنه يعني ميت أستاذنا الكبير أستاذ علي الله يكرمه بارك فيك. يعني مجال الإنتاج الفني بشكله بأشكاله المختلفة والمتنوعة، هذا مجال شغلنا من كما تفضلت من 35 سنة، من 91 بدأنا
0: بس شباب يعني. أبو عمر ما شاء الله تبارك الله.
2: الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني كل شغلنا هو أساس الكلمة، ونحن في حضرة الكلمة، يعني سواء في البرامج التلفزيونية بمختلف أشكالها الفنية، برامج الأطفال، برامج الغنائية، برامج الإذاعية، الأناشيد، الموسيقى التصويرية، الأفلام الوثائقية. يعني أظن أنه ما في مجال إنتاج فني إلا دخلنا فيه، والحمد لله إن شاء الله ربنا هيك تم المشوار على
0: فيه. يعني بدنا نضيف إن أنت أيضا صاحب صوت وصاحب لحن و يعني مخرج ايضا ما شاء الله تبارك الله، وهذه الانتاجات الكثيره حملت بصماتك مع الفريق الذي تتناغم معه بطريقه جميله جدا. استاذ علي، اشتاق يا بتير ماءك لامئا والروح حالمه بسحر رباك، فمتى الى عينيك توصلني خطا ويقودني عشق لشمس ضحاك، فأبشر العمر الذي لم يبق لي إلا انتظارا لا يريد سواك، مدي إلي فكم مددت أنا يدا ومنايا أن تحنو علي يداك أفديك بالغالي وما ملكت يدي روحي وعمري والفؤاد فداك. الله الله، يعني هذا شعر، هذا كثير.
1: تسلم تسلم يا أخي فريد.
0: ماذا تمثل بتير لك شاعرا وإنسانا؟ هل تخاطب المكان أم تستعيد ذاتك فيه؟ أستاذ علي البتيري.
1: بتير هي مسقط الرأس، وهي حبيبة العمر ومعد الطفولة، وأنا صحوت على بتير وقد انقسمت قسمين، عام 48 عام النكبة، وكانت تقسمها أسلاك شائكة، نصفها مع الاحتلال ونصفها الآخر تابع للضفة الغربية كمنطقة عربية. كنت طفلا ولكني أذكر كل شيء، رغم أن عمري لم يكن يزيد عن 5 سنوات، وكل ما ذكرته في تلك الأيام وعلى مدى نكبة 48 والنزوح واللجوء سجلته في رواية تسجيلية بعنوان أيام ليست كالأيام.
0: الله،
1: أصدرتها قبل سنوات.
0: أنت شاعر القدس.
1: نعم.
0: وشعرك حافل بهذا الاسم الكبير، بهذا الاسم المقدس، إنشادا وشعرا.
1: نعم.
0: وأيضا في شعر الأطفال كانت القدس حاضرة بقوة. هل لك أن تسمعنا بصوتك الجميل الآن شيئا عن القدس؟
1: على فكرة، أول ديوان أصدرته للأطفال كان عنوانه القدس تقول لكم.
0: الله.
1: ومن هذا الديوان خرجت أغنية
0: اسم القدس.
1: اسم القدس وعلى صدري بكت الشمس.
0: نستمع.
1: أحب أن أقرأ قصيدة قلبي على القدس.
0: جميل جميل جميل. وأنا سأسمعك اسم القدس وأنا سميع الآن. وعلى صدري بكت الشمس، سألت في ألم، سألت عن آخر أخباري، حزنت أسوار.
1: بتحب نقرأ منها؟ نبدأ.
0: بدنا نبدأ. لأنه أنا ما زالت في ذاكرتي أشودة جميلة. لكني والشعب يثور، قلت لها يا شمس صباحي لا تبكي أبدا
1: على جراحي. على فكرة هذه الأغنية تم تصويرها في القدس.
0: يا سلام.
1: وبإخراج المخرج المعروف حسين الدعيفس.
0: معروف، له التحية.
1: وإنشاد الأخ ناصر إرشيد. وأنا كنت ممنوعا من مرافقتهم حيث اعتقلت عام 68 وأبعدت وحرمت من زيارة بتير والضفة الغربية 32 عاما.
0: مهما ضربوني بالنار، مهما دسوا لي حرماتي. يلا بسم الله.
1: اسم القدس.
0: الله.
1: وعلى صدري بكت الشمس، سألت في ألم أسواري، سألت عن آخر أخباري، حزنت أبواب وزهور، سكت السور، لكني والشعب يثور، قلت لها يا شمس صباحي لا تبكي أبدا لجراحي، مهما ضربوني بالنار، مهما داسوا لي حرماتي، رغم الأسر ورغم الكفر
0: أقيم صلاتي. الله.
1: اسم القدس عرب أولادي يا شمس، وسواعدهم فيها العزم ومنها البأس، هم أحبابي تعرفهم في الليل قبابي، هم أحبابي تحضن ثورتهم أبوابي. اسم القدس لا يرهبني الضرب الحفر الحبس، فأنا لست كأي مدينة عند الأسر تظل حزينة، إني بنت صلاح الدين جدي عمر، إني عذراء فلسطين في قلبي
0: نار
1: تستعر، فوق جبالي ثار الشجر، في ساحاتي رقص الخنجر رف العلم سال على الحيطان دمه صاحت أم شهيد الأقصى هذا عرس يا أولادي هذا عرس وهنا قال القمر إني أنظر نحو الشرق فأبصر خيلا أبصر جيشا ورجالا نفروا فوق جسور الفرح الآتي ها هم عبروا ها هم عبروا ها هم عبروا وهنا قال شهيد وقنا قال شهيد مخيمنا ما زلت على نافذة الغربة تحلم يا قمر ما زلت على نافذة الغربة
0: تحلم يا قمر الله صح لسانك طيب الله الأنفاس
1: الله يسلمك
0: أستاذ سميح علق تعليقا خفيفا ان الشباب سمعونا شيء من عندهم شباب في الجاليري ايش رايك في هذا الاداء اولا
2: والله ما شاء الله يعني
0: ليش نحكي عن ايش رايك بس يعني شيء مبهر يعني ما شاء الله تبارك الله
1: انا بيني وبين الاستاذ سميح تعاون مشترك
0: هلا هلا حنسمع
1: في اعمال فنيه وانا بعتز فيها
2: انا اعتز والله اكثر
0: الله نسمع يا شباب

0: مرحبا بكم من جديد. معنا أستاذنا البتيري شاعر القدس، ومعنا الأستاذ سميح زريقات. أستاذ سميح، أبريت عليك يا حبيب السلام. يعني كان في مشاركة جميلة في لوحة جميلة، بل لعلها اللوحة الأجمل في هذا الأبريت للأستاذ علي البتيري، اللي هي لوحة طلع البدر علينا، وأنت كنت شاهدا على هذا الإنتاج. حدثنا عنه قبل أن نستمع إليه لطفا.
1: يعني أبريت عليك حبيب السلام مشروع ضخم كبير، كان في ثلة من المنشدين الرائعين، منهم من الأردن الأستاذ علي البتيري والأستاذة نبيلة الخطيب والدكتور ناصر شبانه، ومن مصر الشاعر صلاح جلال رحمه الله رحمه واسعة.
0: آمين آمين.
1: فسبحان الله كان في حوالي 12 لوحة إنشادية منوعة يعني بين الشعراء، وأيضا كان التلحين على مستوى عالي جدا، وكان التوزيع أيضا التلحين كان أغلب الفنان حامد موسى، والتوزيع للموسيقار إيهاب عبد السلام. كان معنا حوالي 16 ممثل أغلبهم مصريين، يعني كامل الأردن. الأستاذ نوجه له التحية عبد الكريم القواسمي،
0: أنا مؤكرم.
1: نعم، وأبو أشرف، وثم كان معنا من المنشدين والمغنين يعني حوالي 14 من دول مختلفة عربية مختلفة.
0: في تشكيلة أظن كان معهم مسعود كيرتس، فهد الكبيسي من قطر، نعم، حمود الخضر من الكويت، معتصم العسلي من سوريا، عبد العزيز عبد الغني من اليمن، عبد القادر قوزع من اليمن، نعم، بوحبيلة عبد الرحمن من الجزائر. إيش هالتشكيلة الجميلة هاي الإنتاجية، تشكيلة إنتاجية دردساوي كان موجود طبعا
1: من الأردن كمان.
0: يعني
1: شوف سبحان الله، يعني قصيدة طبعا يعني مشاركة الأستاذ علي سبحان الله كانت في عمل اللي هو طلع بدرعينا، لكن كان في أغلب المنشدين شاركوا في هذا
2: بعضهم المنشدين.
0: جميل.
1: وكانت الأنشودة حتى طريقة طرحها وتوزيعها اختلفت عن ما يعرف عن الأنشودة التاريخية طلع البدر علينا، أنها يعني معروف أن الأنشودة تبدأ باللازمة طلع البدر علينا ثم الأدوار، لكن هي بدأت في الأدوار قبل اللازمة وسلمت للازمة، إضافة لأنه الملحن المبدع حامد موسى وهو ملحن مصري يعني دخل مقام جديد على الأنشودة. هي معروف أنه طلع البدر علينا هو مقام الهزام أو السيجا، نعم، لكنه أدخل مقاطع على مقام البيات.
0: جميل.
1: فكانت هذه يعني سابقة الصراحة، وطلعت الأنشودة أو الأغنية أو التصوير أو الكذا كانت مميزة جدا جدا بتنوع يعني اللي ذكرتهم الآن، منهم محمود الخضر وفهد الكبيسي ومعتصم العسلي من سوريا وعبد القادر قوزع من اليمن وإبراهيم الدردساوي من الأردن،
0: فهد الكبيسي من قطر.
1: نعم، فهد الكبيسي يعتبر أنا الآن مغني قطر الأول الآن هو. نعم،
2: كأنه هاي الأغنية اللي كتبتها طلع المدر علينا حطنا لها خطة بحيث تكون القفل لكل مقطع،
1: نعم،
2: تأدي للازمة طلع البدر علينا اللازمة المعروفة.
0: جميل.
2: كانت
0: الصراحة
2: وكانت المهمة صعبة بالنسبة لي، يعني ليست سهلة.
0: أنت رجل للمواقف،
2: نعم،
0: الصعبة
2: والإبداعات
0: الصعبة.
2: لا أذكر طرفة بيني، نعم، وبين سميع. كنا بمهرجان الجزيرة الأفلام التسجيلية.
0: جميل.
2: أنا ما بعرف أنه مشارك، فشفته ففرحت للقائه فتصافحنا. كان معه المنشد إبراهيم
0: دردساوي.
2: إبراهيم لا يعرفني
0: التحية.
2: فسأله سميع، قال له يا إبراهيم أقوى وأجمل أغنية في أبريت وعليك من السلام
0: لوحة.
2: لوحة أجمل لوحة وأقوى لوحة. قال له هاي بدأ سؤال طلع البدر علينا.
0: يلا خلينا نسمع.
2: قال له مين كتبها؟ بقول له علي البتيري.
0: ما كان يعرفك يعني.
2: قال له علي البتيري. سميع بقول له اعرفك على
1: هذا الاستاذ
2: الاستاذ الشاعر علي البتيري. قلت له يا ابراهيم بدل هذه الشهاده انا عازمك على عشاء في مطعم الدفنه.
0: ودنا معاكم يا عم
2: في الفندق.
0: اخونا المهندس نواف سميرات، نسمع يا سيدي لوحه طلع البدر علينا من أبريت وعليك يا حبيب السلام.

0: مرحبا بكم من جديد. الأستاذ علي البتيري أستاذنا الشاعر الكبير، القامة الكبيرة التي نعتز بها وقرأنا قصائدها في قصده في المناهج التربوية، واستمعنا إلى أناشيده أيضا في الكليبات وفي التسجيلات الصوتية قديما وحديثا، الأستاذ سميح زريقات المنتج الصديق صاحب التاريخ من الصداقة. أستاذ علي، من حقي أن أتعلم في مدرستي أو داري، من حقي أن أتكلم وأعبر عن أفكاري، ما قيمة الوجود لو لم نكن نغني للشمس والورود وبهجة التمني. يا أطفال الدنيا اتحدوا غنوا دوما للحرية، تسطع من حلم البشرية، يا ليتني غيمة أعلو بساط الريح، نفسي أغنيها والله أمضي بلا تصريح، يا ليتني غيمة لأقول يا نفسي طيري إلى القدس واسقي سجين الدار والإخوة الأحرار. أنا صرت كبيرا يا ماما، سأل الطفل الحائر شادي، يا أستاذي يا أستاذي
1: أين بلادي،
0: أين بلادي؟ ما هذه ما هذا الإحساس الجميل، ما هذه الموسيقى العذبة؟ كيف يستطيع الشاعر أن يكتب بلغة الطفل أستاذ علي؟ يعني أنت رجل، كيف تستطيع أن تمتلك الأدوات التي يتعامل معها الطفل، التي يحبها الطفل، التي ينجذب إليها ويشعر بموسيقاها؟ هل هناك طفل ما يختبئ في داخلك؟
1: هذا بالطبع موجود، لكن في عناصر معينة للكتابة للطفل يجب على الكاتب الذي يحب أن يتوجه للأطفال أن يمتلك. أولا أن يكون متمكن من قاموس لغة الطفل، وأن يحدد الفئة العمرية التي يجب أن يكتب لها أو يتوجه لها. اثنين، يجب أن يكون عنده خبرة ودراية تربوية.
0: أكيد،
1: لأنه أي قصيدة بدك تكتبها للطفل بدها تكون فيها قيمة واتجاه، وأنت بدك تذهب لعالم الطفل بعقل الطفل ثم تعود به بعقل الكبير. يعني لا يجوز أن نصف مجرد كلمات
0: بدون رسالة
1: بسيطة
0: بدون قيمة،
1: بدون ما يكون فيها قيمة جميل. أو رسالة تربوية أو رسالة اجتماعية اللي نعلم فيها الطفل إن نوعيه، إن حببه كمان في الشعر. كمان من عناصر الكتابة للطفل إنك تكون عندك أنت ثقافة تربوية نفسية، أن تكون يعني تعرف مراحل نمو الطفل
0: بالضبط، المرحلة العمرية
1: والحالة النفسية والفكرية لدى الطفل في كل فئة عمرية، وهاي تحتاج إلى ثقافة، اطلاع، ثم خبرة، ثم ممارسة
0: يعني
1: بالكتابة.
0: يعني شاعر يا أستاذ سميح يقول أنا صرت كبيرا يا ماما، عن جد مش سهل أن تتقمص شخصية طفل. يعني كما يتقمص الشاعر أيضا شخصية امرأة مثلا، يتقمص شخصية طفل. هذا ليس من تخصصاتي، ولكن هذه حالة إبداعية متقدمة.
2: صحيح، يعني أنا بقول شغلة، كان في منهم بيقول أنا بنزل للطفل، ولا نصعد للطفل كان.
0: الله
2: يعني فالناس يعني مش شرط أنه كل شيء أعمله بسيط جدا للطفل أقدم له إشي. كيف الطفل بيقرأ القرآن وبيقرأ المعاني العالية هاي، وكيف بيحفظ؟ أنا بدربه وبحفظه. يعني أنا أذكر بجزء يعني هيك وأنا صغير بسمع أنشود الأودجانا، بقول إذا خشيت أمتي أن تقول فقد هلكت وعراها الأفول. فبحكي لأخوي الكبير طب شو دخل الفول في الموضوع ها؟ فقول لي هاي كلمة أفول معناها كذا كذا، ظلت رسخت في ذهني. الطفل لازم يتعلم، لازم
0: يكون
2: هاي. أنا صرت كبير يا ماما، في حادثة صغيرة بدي أحكيها. يعني صارت معنا في هذه الأنشود أنتجناها للأستاذ علي البتيري لقناة المجد.
0: أول شيء، نحن أنا صرت كبيرا يا ماما، هذه هي صحيح.
2: أيوة أظن هيك. ها أنا أكبر عاماً عاماً أكبر عاماً
0: عاماً.
2: فكان في تكريم من قناة المجد للمؤسسات العاملة في الإنتاج. إحنا كنا طبعاً ماخذين جزء كبير من يعني إشارات البرامج والأخبار وكله بنظام البديل الصوتي فشغالين إضافة لمجموعة كبيرة من الأناشيد كان الأطفال أو الكبار. فعندما يعني وصلت لاستلام الدرع سلم علي الأستاذ فهد شمابري وهو كان رئيس مجلس الإدارة ممكن أو صاحب القناة.
0: رئيس مجلس الإدارة نعم صحيح.
2: فسلم علي بيقول لي أنا صرت كبيراً يا ماما. ها أنا أكبر عاماً عاماً. قلت يعني صاحب قناة بحافظ فبقول لي بقول أنت كم أنشودة عملت للقناة للأطفال حتى بدو سأل أبو عبد الله كان حاضر يومها دكتور فريد فبقول له 50 أنشودة أنتج سميح. قال لي الواحدة ب50
0: يا سلام.
2: وحافظ حكاها بالنص أنا صرت كبيراً يا ماما ها أنا أكبر عاماً عاماً.
1: على فكرة
0: تفضل سيدي
1: هاي الأغنية هي في ديوان صوت بلادي ولما قررت أني أصدر هذا الديوان انتقيت القصائد اللي للفئة العمرية من 4 إلى 8 سنوات وحتى فيها أغنية شو اسمه يعني عندي قلم
2: عندي قلم عندي دفتر
1: ومعي دفتر أرسم بيتا حلو المنظر وألونه بعد الرسم وعلى المدخل أكتب اسمي.
0: يا سلام يا سلام.
1: ففيها كمان قصيدة يا ليتني غيمة في نفس الديوان
0: نسمع بصوتك
1: فمعظم هاي القصائد اللي تحولت لأغاني هي موجودة في ديوان صوت بلادي. تصور القصيدة يا ليتني غيمة إلها مناسبة ومناسبة طريفة جدا
2: أمضي بلا تصريح
1: كانت أول قصيدة كتبتها للأطفال.
0: يا سلام.
1: والذي دفعني والذي دفعني إلى كتابتها طفل في الصف الثالث الابتدائي كنت أدرس في أبوظبي في مدرسة اسمها الفارابي ومعلم صف لصف ثالث ابتدائي كانت الحصة السادسة وكنت متعبا فقلت سأخرج الطلاب سأجلس على هذا الكرسي وأطلب من طلاب الصف أن يخرجوا واحدا واحدا ليقول كل واحد من ماذا أحب أن أكون ولماذا. اللي طلب يكون مهندس طبيب كذا محامي. فوجئت بطالب اسمه فادي من القدس خرج وبكل اعتداد قال أنا أحب أن أكون غيمة.
0: الله. يا سلام.
1: قلت له تعال يا فادي. ضحك الطلاب من هذه الأمنية العجيبة الغريبة. قلت تعال يا فادي لماذا تحب أن تكون غيمة؟ فقال لي بحزن أنا أبي يعمل في شركة بترول إدنق وأمي تعمل مذيعة في إذاعة أبوظبي وسمعت أبي البارحة يقول لأمي اليهود رفضوا تصريح الزيارة للقدس.
0: يا سلام شو هالعبقرية.
1: رفضوا تصريح الزيارة للقدس يا أستاذ. فأنا نمت حزين وزعلان بديش أشوف دار جدي بالقدس ونمت حزين وزعلان. حلمت بالليل يا أستاذ إني أنا راكب غيمة وقطعت جسر الملك حسين ونزلت على دار جدي وسلمت عليهم. هذه القصيدة هذا الموقف
0: وحي جميل. هذا
1: تلاميذ الصف كانوا يزيدوا عن 25 طالب بدون ما أطلب منهم حيوا هذا الطفل فادي صفقوا له.
0: والله
1: صفقوا له
0: يستحق.
1: عدت إلى البيت ما عرفت أهدى إلا تمني أكتب قصيدتي يا ليتني غيمة. كتبت. ثاني يوم كنت أنا مؤسس مكتبي كمان ومعطيني المدير أمين مكتبي غير التدريس. ناديت فادي دربت عليها كنت مسؤول عن الإذاعة الصباحية وخليته يلقيها
0: يا سلام.
1: أمام المعلمين والطلاب. قسما بالله إني أطلع على المعلمين وعلى مدير المدرسة إنه يمسح دمعة من عينيهم. كنت عامل في الإذاعة المدرسية مسابقة كأس الإعلام المدرسي أصر المدير وهو من البحرين أن صف هادي يأخذ كأس الإعلام المدرسي على قصيدة يا ليتني بي.
0: لا هي عبقريتها، عبقرية تخيلية عند هذا الطفل وعاطفية أيضا، وعبقرية من الذي التقط هذا المشهد فحوله إلى قصيدة.
1: تأثر جدا من هذاك الموقف.
0: قصيدة دائمة يعني لا تكاد تخبو، يعني هذه القصيدة التاريخ أنا بعتبرها. فسلم الله هذا اللسان،
1: الله يسلمك،
0: وهذه العبقرية،
1: بارك الله فيك،
0: وأدام عليك الصحة أستاذ علي البتيري. يعني لغة الطفل لا تمنع أيضا أن تكون موجهة في النهاية باتجاه حب الوطن، باتجاه رسالة ما، قيمة ما.
1: على فكرة أنا ذكرني كلام الأخ سميح لما قال له مدير البرامج أو أنه صار يردد في أغنية أنا صرت كبيرا يا ماما. على فكرة أنه القصائد اللي كتبناها للأطفال أتفاجأ أنه بتذوقها الكبار
0: طبعا طبعا،
1: وبرددوا بعض مقاطع منها لدرجة أنه بتذكر أنه كنت في جريدة الرأي ومحمود الكايد أستاذ الصحافة ورئيس تحرير الرأي الله يرحمه نادى علي قال لي علي أنت ناشر في صفحة براعم الأطفال براعم الرأي قصائد للأطفال أنا حفظتها ذوقتها. بقول له يعني شو؟ قال في الصفحة السياسية وفي عمود اسمه ضوء بدي تنزل لي قصائد من هذا النوع. بقول له كيف؟ ما إلى الأطفال. قال لي بتكتب عنوان إلها فوق للكبار وإن كانت للصغار.
0: يا سلام، هذا والله عبقرية
1: للكبار.
0: هذا شيء جميل.
1: ونشرت أكثر من 5 قصائد وحكايات شعرية تحت هذا العنوان للكبار وإن كانت

في الانتشار وفي التأثير حقيقة، لأنه إلها قصة أيضا. نريد أن نستمع الآن إلى عالم العدالة يا كريم ومهندسنا نوفان، ثم نعود للحديث والتعليق.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا. يعني سنعلق على هذه الأنشودة الجميلة، الأيقونة الجميلة، بعد هذا الفاصل الإعلاني الثاني، فكونوا بالقرب.

0: اف ام الكلمة الطيبة.
1: حياكم الله من جديد في حضرة الكلمة مع الأستاذ علي البتيري شاعرنا الكبير والأستاذ الصديق سميح زريقات. يا عالم العدالة والأمن والحرية، من يوصل رسالة للأسرة الدولية. هذه الأيقونة لها قصة، كلمات الأستاذ علي البتيري، ألحان أيمن رمضان، إنتاج الصوت الجديد،
2: أداء
1: وأداء ميس شلش.
3: ميس شلش.
1: أستاذ سميح، بوصفك منتجا حدثنا عنها لطفا.
2: هذه الأنشودة أو القصيدة طلبناها لفيلم طفولتي والحجر، فيلم وثائقي عن الأطفال في فلسطين وما يتعرضون له. فكانت هذه الأنشودة يعني في سياق الفيلم، وثم اقترحنا بعد ما ما شاء الله طلعت يعني الكلام واللحن والتوزيع، وكانت ميس شلش نوجه لها كل التحية، كانت في بداياتها.
1: تحية لها.
2: نعم. فقررنا يعني أخذنا قرار أنه نشارك فيها بمهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، وشاركنا في هذه الأغنية وحازت على البرونزية في هذا المهرجان. وسبحان الله احنا يعني بكل مشاركاتنا في مهرجان القاهرة 3 مرات بالأغاني الأطفال، كانت واحدة للأستاذ علي البتيري، وواحدة للأستاذة نبيلة الخطيب، وواحدة للأستاذ مريم العموري، وكلها فازت، كلها فازت بفضل الله. هذه بخصوص عالم العدالة، وزي ما حكينا أنه ألحان أيمن وأداء ميس وكلمات.
3: شو أكثر مقطع مؤثر فيها؟ تشوف تحذر ولا لا؟
1: الميكروفون عندك سلام علي.
2: اللي هي بجوز في ساعة

0: تحت السلام
1: دقوا علينا الباب لكعب بندقية واعتقلوا الأحباب وصادروا الحرية في وضح النهار.
0: يا سلام
2: يا سلام يا سلام
0: عالم العدالة.
2: يعني طيب سميح، يعني احنا في سياق حديثنا عن ميس شلش لنا تحية، انت وميس شلش في بداياتها لعله كان لكم يعني كليب يعني او انشودة مشتركة في رثاء يعني مرثية شهيد، فحابين نسمع بصوتك، يعني ما سمعنا اي شيء حتى نام بصوتك يا سميح.
0: قلت لك نحب المشهدين ولست
2: منهم. لا بل أنت منهم.
0: الله يكرمك. هذه الأنشودة كانت من كلمات حبيبنا الشاعر الخليل عابد، نوجه له كل التحية.
2: تحية نعم.
0: وكانت تتحدث عن حادثة عجيبة اللي هي أم نضال فرحات رحمها الله.
2: رحمها الله.
0: لما جهزت ابنها لعملية استشهادية.
2: رحمها الله.
0: ما رحمه. ووسطه يعني وصورت فيديو معه قبل ما يروح وكذا، فكانت تجسيد لهذه الحادثة من ألحاني وأدائي أنا وميس.
2: جميل.
0: كان دوته هيك خفيف.
2: نستمع يا سيدي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. ودعتك يما ويا مصعب رحيلك، يا مهجة قلبي من قلبي بدعيلك،

0: لو شفت الجن يا يما محلاها لبعث لك يما نسمي من هواها زي وصفك وحلى سبحان السواها نولها لمي يا ربي داخلك.
1: سمعت رصاصة
0: من صوت البارودي

0: جميلة.
1: الله الله الله الله صح لسانك.
2: الأول مرة أسمع سميع
1: جد. أنا بعرف صوته جميل. هو الملحن يفترض أن يكون صوته جميل أيضا إلى حد ما.
2: شو رأيك نعطيه جائزة؟
1: نعطيه. يلا سيدي أستاذ علي، أحب أن أستمع بصوتك إلى شيء تحبه وتختاره بنفسك.
2: سأختار قصيدة غنائية لم تلحن بعد.
1: خلص وصلت. وصلت للتلحين.
2: مرشحة للتلحين. بعنوان قلب عمان.
1: جميل.
2: كلنا سعي إليك أعصب الجرح وقومي، قلب عمان عليك فاسلمي يا قدس دومي، خبئي أقصاك في القلب ولا تبدي أساك، ساحة الأحرار دوما جنة الدنيا تراك، ما غفلنا عنك يوما شعبنا الحر فداك، ما لنا يا قدس من دونك عيش أو حياة، فمتى تجمعنا في باحة الأقصى
1: صلاة. الله.
2: فمتى تجمعنا في باحة الأقصى صلاة. عهدة الفاروق ما زالت بأيدينا أمانة، وصلاح الدين فينا يسرج اليوم حصانة، وشريف الثورة الكبرى دعانا للضريح، يا ربا عمان ضمي صخرة القدس الجريح، أين أحرار العروبة؟ أين إسلام الأباد؟ شهدانا يا فلسطين افتدوا طهر رباك، تذكر القدس وباب الواد أنا في هواك، قد تسابقنا إلى الموت فضمتنا يداك، نحن للعزة جند، نحن لن نحني الجباه، كل شبر من ثرى القدس دم العرب فداه، كل شبر من ثرى القدس دم العرب فداه، اروي يا نهر، اروي يا نهر تكلم عن لقاء وعناق، منذ أن كنا صغارا كم وعينا من تلاقي، بين عمان وبين القدس عهد ومنى، بين عمان وبين القدس عهد ومنى، وإخاء عربي ما لنا عنه غنى، ليس للعرب جميعا سند غال سواه، ليس للعرب جميعا سند غال سواه.
1: يعني طيب الله الأنفاس. بقي معنا دقيقة واحدة. أستاذ سميح، ماذا تحب أن تقول؟ ما هو القادم؟ ما هي المشاريع القادمة باختصار شديد؟
0: يعني الآن احنا في داخلين في يعني شغالين في مجال الإنتاج الوثائقيات، وثائقيات مختلف أنواع، الثقافية والفنية والموسيقية والتاريخية والسياسية فيعني هذا الخط صراحة فيه جميل وفيه شغل وفيه توثيق يعني كبير، فهذا الآن اللي احنا تقريبا يعني شغال عليه المؤسسة بشكل.
1: آخر سؤال، ما الذي لم تقله في الشعر وتود أن تقوله أستاذ علي؟
2: القصيدة التي يفكر في كتابتها غدا.
1: الله. جميل. يعني أنا يعني نحتاج إلى حلقتين على الأقل لاستكمال هذا الحديث الماتع حقيقة مع أستاذنا أستاذ الكبير أستاذ علي البتيري وصديقي العزيز الغالي سميح الزرقاط، ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تنطق قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي، يا رب أحسنت بدأ المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. وأنتم أيها الأعزة، قبل أن نودعكم لا يفوتنا إلا أن نشكر نوفان سميرات، أخونا المهندس العزيز وأخونا كريم صراوي أيضا، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، إلى أن نلتقيكم، لكم كل المنى والتحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، وأسأل الله أن يبث كل ما فيه الحياة، كل ما فيه الحب، كل ما فيه الأمل، كل ما فيه العزة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي صدوركم، حتى تكونوا أغنياء، حتى تكونوا مكتفين بعزة الله ونصر رب العالمين وملجأ الله جل في علاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبعد عنكم كل شر، سيء الأسقام، الجار السوء، والزوج السوء، والولد السوء، والطريق السوء بإذنه تعالى. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن سار على نهجه واتبع خطاه واقتفى أثره صلى الله عليه وسلم، وورد حوضه وشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها بفضله وكرمه. ونسأله توفيقا للطاعة أن يجعلنا من عباده الذين أتوا له بقلوب مخلصة ونوايا خالصة لا يشبها عجب ولا يشبها رياء، ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، اللهم آمين. أحبتي في الله، أولا أعتذر للتأخير، يعني أنا سبحان الله معتاد أن أكون قبل الثلاثة بثلث ساعة بربع، لكن صراحة أنا عمان من شهرين بس جديدة علي، يعني أنا خلنا نحكي من 94 هون في العاصمة عمان مكثنا ودرسنا، لكن اليوم سبحان الله ما أدري الشهرين هذول. بنصحك نصيحة، إذا عندك موعد اطلع قبل ساعة ونص، كأنك راي عمان، كأنك راي على إربد، على عجلون، على حتى تصل إن شاء الله في الموعد المحدد. لو أحيانا لا تختار الوقت الذي تريد أن تخرج فيه وبالتالي بيكون فيه أوقات أزمة، صار عمان كل الوقت أزمة. الله يجيب في خير ويرزقنا شبكة مواصلات جميلة مريحة، مترو فوق ومترو تحت وقطار سريع وقطار رصاصة، الصين امبارح اطلقوا قطار رصاصة. فأسأل الله أن يعيننا على أن نبتكر بحيث أنا أترك سيارتي وأنا مبسوط في البيت، أنا ما بتطلع بالسيارة، أنا بروح مواصلات، فإن شاء الله نصل لهذه الدرجة قريبا بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يعين إخواننا اللي بيشتغلوا على التاكسي الأصفر وعلى أوبر وباصات النقل والباص السريع، الله يعينهم اللي بالشمس أيضا، وإخواننا في شرطة السير الله يعطيهم ألف عافية. حقيقة صلي أنا كم يعني فترة وأنا أقرأ بحادثة الإفك، حادثة الإفك، حادثة الكذب، حادثة الافتراء، من اسمه إفك، افتراء وكذب. يعني أنا لو أقعد 100 سنة أريد أن أصف ما وقع لأمنا عائشة لن أستطيع أن أصف تلك المشاعر، مع أنها كتبت يعني من لسانها، أخذت من لسانها، الحديث في البخاري في الصحيح في مسلم ومأخوذ من مقالة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، هي التي تتحدث ما الذي وقع معها، ما الذي حدث معها، كيف تأخرت عن الجيش، كيف ذهبوا دونها، كيف التقت بصفوان بن معطل، كيف مرضت عندما عادت للمدينة، كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف في تعاملها، كان أكثر لطافة فأصبح أبعد، كان أكثر حنوا فأصبح أبعد، لا تعلم ما الذي حصل، تظن أن مرضها هو الذي كان السبب، لكن بعدها تخرج مع صديقة لها وحبيبة لها وقريبة لها، أم مسطح، أم مسطح أو مسطح كليهما أو مسطح بن أثاثة، لتتعثر أم مسطح بشغلة أو بأمر ما على الأرض، ثم بعد ذلك تسب ولدها فتنكر عليها أم عائشة، كيف تسبين وتشتمين مسطح وهو الذي شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا قال أهل بدر اصنعوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، وتسب الأم ولدها لأنه وخز أمنا عائشة بعرضها. أيها الأحبة في الله، سنرى بعض الصحابة وقعوا في الخطأ، لا شك يخطئون، فهم بشر مثلنا مثلهم، لكنهم عدول لا يكذبون، لكن بعضهم كذب وافترى على أمنا عائشة وأقيم عليه الحد، وبعضهم لم يقام عليه الحد، وسنرى كعبد الله بن أبي بن السلول لما لم يقام عليه الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لشهر كامل يعاني معاناة نفسية مع نفسه، مع أصدقائه، مع من يحيطون به، الناس يتحدثون عن عرضه، يتحدثون عن بيته، والله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يبتلينا، فهذا الابتلاء ما حصل مثله في تاريخ الإسلام قاطبة، ما حدث أن يلمز النبي صلى الله عليه وسلم بعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة المريسيع أو بني المصطلق، قد عاد منها وهو قافل في الطريق. وهذه الغزوة كانت سنة 6 للهجرة في شهر شوال، ويقال في الثاني من شوال ويقال في الخامس من شوال، لا يعنينا ذلك، إنما يعنينا أنها كانت بعد غزوة الخندق، وفي تاريخ وأوج هذه السنة 6 للهجرة، أوج قيام دولة الإسلام وانتشار سمعتها وهيبتها في جزيرة العرب وبعض الأنحاء. فكانت سنة خير على النبي ومن معه. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق وزعيم قبيلتهم يريدون أن يجمعوا المنافقين وبعض الأحلاف، ويتحدثون مع غطفان وغيرها ليؤلبوا على أهل المدينة فيحاصروهم ويقتلوهم كما صنعوا من قبل في الخندق، لكن الله أنجى العصبة المؤمنة وعلى رأسها النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس. وقعت غزوة المريسيع، سميت لأنه في بئر للمريسيع في منطقة لقبيلة المريسيع، والقبيلة الأم والأكبر هي قبيلة بني المصطلق. وقعت الغزوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته البسيطة وليس الكبيرة والعظيمة يقرع بين نسائه أيتهن تسافر معه ترافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة لمن عنده يعني أكثر من زوجة أن يقرع بينهم المعددين، يعني بسافر ما يظل يأخذ واحدة ويترك الباقي، أنت عندك أولاد، لا أنا لا، هذا ظلم، فالأصل أن يقرع، فلراحة المرة هاي المرة الجاي أكيد للي بعدها إن كانوا ثلاثة أو أربعة يقرع ثانية وثالثة، وبعدين بيجي الدور خلص على فلانة، يعني وصلها إجباري. فكانت القرعة من نصيب أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت لا تزال حديثة سن صغيرة سن رضي الله تعالى عن أمنا عائشة، وكانت أيضا وهذه من المفارقات الجميلة واللطائف الطيبة، وكانت لا تزال قليلة اللحم. قليلة اللحم يعني وزنها قليل، وزنها خفيف، وهي تقول كنا يعني هكذا نقتات على يعني أيسر الطعام وأقل الطعام، ما كنا نكثر من الأكل والطعام. لكن في رواية أخرى اللي سبقها فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، يعني وحدة بوحدة رضي الله تعالى عنها وعن جميع أمهات المؤمنين، تقول فلما كثر لحمي، أي فلما زاد وزني. المهم في غزوة بني المصطلق كانت حديثة سن صغيرة سن رضي الله تعالى عنها، وكانت قليلة الأخذ من القرآن مع أنها من أفقه الصحابيات، لكن في ذاك الوقت كما يصفها كثير من الصحابة وأهل السنن والسير، وكانت قليلة اللحم خفيفة، كانت تركب على هودج. الهودج مثل الغرفة محاطة بقماش، يعني من خشب محاطة بقماش حتى توضع على الجمل، يأتيها الهواء لكنها لا تكشف على الخارج، يعني تقعد براحتها على الجمل ولا تكشف على من هم محيطون معها. فكانت هي رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون يوم أن سئل صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الناس إليك، قال صلى الله عليه وسلم عائشة، قيل فمن الرجال من قال أبوها، فكان لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مكانة كبيرة وقوية في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قبل ما ندخل بتفاصيل الإفك المؤرقة نوعا ما، والتي قد تجعل الكثير من قلوبنا على المنافقين الموجودين في كل وقت وفي كل زمان، إن ستنا عائشة رضي الله عنها كما في الحديث في البخاري تقول يعني أقرب النساء اللي كنت أغار منها لجمالها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها ستنا أو أمنا زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها. طبعا أخت زينب بن جحش وقعت في حمنة، وقعت أيضا في الإفك، وتم إقامة الحد عليها، هي وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وعبد الله بن أبي بن السلوم بن السلول القائد العام لحادثة الإفك، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه لحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعد نظر وكان عنده حكمة. المهم تعالوا بنا أيها الأحبة في الله ننتقل حسب ما اطلعت ووقفت على حادثة الإفك خطوة بخطوة، لنرى أن الظلم وخيم، ولنرى أنه يجب أن نكون ممن عف لسانه عن الحديث بعورات الناس. والله كما قرأت ما نجى كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول بحادثة الإفك إلا عفة اللسان، خلاص. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بن جحش، وهي التي كان يعني بينها وبين أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهن منافسة أيهن أقرب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أيهن أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ترين في عائشة؟ قالت ما رأيت إلا خيرا، تكلمت فيها كلام طيب، قالت ما عهدت عليها إلا خيرا، وانتهى النقاش، عفى الله، أو قالت حبس الله عيني وحبس الله سمعي ولساني، لا شفت ولا رأيت، والله ما بعرف عليها إلا الخير. هاي ضرتها، ضرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، زينب أمنا الثانية. أيها الأحبة، في الغزوة ارتحل جيش وأراد أن يرتحل. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت نائمة، فأرادت أن تقضي حاجة لها بعيدا عن الجيش، تعرف لا في حمامات أجلكم الله ولا في إلى آخره ولا تجهيزات، فبدك تذهب للبرية، وكان النساء يخترن قريب الليل مع الظلمة، يبتعدن حتى يعني لا يرين، ولا يعني من باب الستر، الله يسترنا في الدنيا والآخرة. فخرجت بعيد عن الجيش، قضت حاجتها، فلما رجعت في الطريق تلمست صدرها، أي المنطقة اللي عند عنقها، فكان فيها عقد، فيها طوق، فيها سنسال، فتبين لها أنه قد وقع على طول، يعني ما بدها شغله، وشكله غالي عليها، بعز عليها، ولا كان تركته، لو كان يعني من الأمور الهينة أو لا ذكرى له عندها تركته ومضت، لكن لا نعلم هل كان من ذهب هل كان من فضة، لم يكتب عن ذلك. فعادت قافلة للمكان اللي أجلكم الله قضت فيه الحاجة تبحث لعلها تجده، وبالفعل وجدته. فلما رجعت لمكانها، المكان اللي كان فيه الجيش، المكان اللي كان فيه الهودج تبعها، الجمل مع الحراس مع الخدم مع الموالي، وجدت أن الجيش قد ذهب بمن فيه، يظنون أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا في هودجها لقلة وزنها وخفته، فمشوا بالجمل وكأنهم يظنون عائشة معهم، وعائشة بالأصل رضي الله عنها ما كانت معهم ولا على ظهر جملها ولا في هودجها. ما الذي حدث بعد ذلك؟ بعد هذا الفاصل بإذن الله نعود ونواصل، انتظرونا عبر أثير حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3-99-1.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الماء

0: سن الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في كل مكان. أصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سائل المولى أن يفقهنا، أن يعلمنا، أن يؤدبنا، وأن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أمين. الأحبة في الله، حادثة الإفك كما قلت، نسأل الله لا يبتلينا، نسأل الله لا نقع لا من قريب ولا من بعيد بشيء، يعني أن يطعن المرء في عرضه. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي يترك النبي لشهر كامل، ابتلاء عظيم. الحالة النفسية كما يقول أهل السير للنبي صلى الله عليه وسلم كانت جدا صعبة. يعرف أهله، يعلم أهله، لكن كثر الغلط، كثر الكلام، وأصبح يصل بعض الأمور حتى أنه استشار بعض أصحابه وسأل بعض صديقات عائشة، ليس من باب لا سمح الله، وإلا فالمتهم بريء، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذه القاعدة شرعية، الأصل براءة الذمة، لكنه كان يتحسس النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع معنوياته في أن يثبت خلال هذه الفترة. وإلا فعزوف الوحي إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء، والله لو وضع على ظهر جبال لنسفها وقهرها من أصولها، ووضع على سماء لشقها وأنزل ما فيها من ماء. فربنا عظيم وربنا كريم، لكن الأنبياء هم أكثر الناس ابتلاء، وعلى رأسهم أولي العزم من الرسل، وعلى رأسهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أم عائشة تقول: كنت أردت قضاء حاجتي، ذهبت رجعت، تفققت عقدي فما وجدته، وقع مني، رجعت أدور عليه وجدته، لما رجعت وإذ بالجيش قد ذهب. قالت: فعلمت أنهم متى ما فقدوني رجعوا للمكان اللي أنا كنت فيه. فكانت من الذكاء بمكان رضي الله تعالى عنها، كانت ذكية وفطنة. قالت: بظل بالمكان اللي الأصل كنت فيه، لأنه الآن أكيد رح يفقدوني، يسألوا عني، يناولوني ما يشغلي كذا، ما رح يجدوني، فعلى طول رح يرجع. وين رح يرجع؟ رجعوا للمكان اللي أخذوني منه. فرجعت وغلبها النوم، تعرفوا تعب وسفر على جمال وحر، بعد شوي راح تتكلم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وحر. قال: فغلبني النوم فنمت. قالت: فقمت على استرجاع صفوان بن المعطل. صفوان رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة اللي كان منوط به مهمة في غزوة المريسيع، أن يبقى خلف الجيش فيتفقد ما بقي، يتفقد ما بقي وينظر خلف الجيش، لعل فلان نسي متاعه، لعله كذا، أو لعل هناك من يتبع الجيش من عيونه. هذا كان أيضا من الخطط الذكية التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم. صفوان المعطل رضي الله تعالى عنه كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يعرفني قبل الحجاب، بعرفه صغيرة، يعني عارف هاي مين. فلما تحجبت ما اختلف عليه الأمور، يعني هذه عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: فلما رآني استرجع، إن لله وإن إليه راجعون، وما قال غيرها، فعرفني، عرف أنه أنا عائشة، فاقترب فأناخ ناقته، نزلها عشان أطلع عليها، أركب عليها، ثم أركبني، ثم جاء فأخذ اللجام وصار يمشي فيها حتى وصلنا الجيش في حر الظهيرة، الدنيا نار، والكل الآن صار يشوف في جمل وحيد مقبل على الجيش وهناك من يقوده. لما اقتربوا، يعني مش الكل من الصحابة يعرف أمنا عائشة بعد الحجاب، فكلهم عارف صفوان بن المعطل، من معه هذا السؤال، من معه. فقيل: هذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رأس النفاق عبد الله بن أبي بن السلول، هذا الذي أراد النبي قتله، أراد الصحابة أن يقتلوه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الحكمة الرائعة التي بقيت لليوم حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، ما بدي حدا يتكلم بعدي وتكون شبهات تطعن في الدين وبأهل الدين أنه محمد قاعد يقتل أصحابه، لعله أفضل منه، لعله ما بنعرف ما الذي سيثار من شبهات بعدها. فأمر بعدم قتل عبد الله بن أبي بن السلول في حادثة بعيدة. لكن في هذه الغزوة أيضا قال عبد الله بن السلول مثل مشهور: سمن كلبك يأكلك، احنا الجبناك يا محمد، نحن من آواك يا محمد، والآن تريد أن تصبح علينا ملكا وزعيما. ما أحب المنافقون ذلك، ما أحب للإسلام أن يكون له هيبة، ما أحب للإسلام أن يكون له مكانة، فتصيدوا، فأتت الفرصة بأم عينها عند أقدامهم.
فلان صفوان بن المعطل يقود عائشة وحدهم، أين كانوا؟ لما تأخروا؟ فأشاع عبد الله بن أبي بن سلول أن صفوان قد أتى الفاحشة مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، زنى بها. هذا ملخص أكبر كذبة أرقت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت الهم والغم يسيطر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت أمنا عائشة تبكي بكاء حتى أن الدمع جف، والليل لم يكن هناك ليل، ما في ظلام. أيها الأحبة رضي الله عنكم، غفر الله لكم، تقول أمنا عائشة: فنزلت ثم بعد ذلك أخذني النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا المدينة، فلما وصلت مرضت على طول، ومكثت شهرا في مرضي، لا أعرف ماذا يقول الناس. في هاي الفترة اللي عبد الله بن أبي بن سلول قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، على طول صار هو والمنافقين في كل مجلس يتحدثون. ما سمعت اليوم صفوان رجع مع عائشة، عائشة كانت وحدها مع صفوان. وأصبح الأمر حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الطيبين الصالحين الذين لا يظن يوما أنهم سيتكلمون وقع في هذه الفتنة، وفيكم سماعون لهم. انتهى الموضوع، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني ولا تحسبوه شر، بل هو خير، لأنه هذا أعطانا درس لمستقبل كبير. ولا تنسوا دائما: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بالله عليك، مين ما قال لك فلان بنت فلان، عرض فلان، فضيحة فلان، عيوب فلان؟ أسكت لسانك، أخرس لسانك، وكن كما قالت أمنا زينب: حبس الله لساني وحبس الله سمعي، والله ما رأيت عليها إلا خيرا، قل خيرا واصمت. عائشة تقول: فبقيت مريضة شهر، لا أعلم ما الذي يقال عني، ما أعلم ما الذي يتداولون، لكنني فجعت بأمر. ما الذي تغير؟ ما الذي يعني اختلف على أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت: كنت مريضة وكان النبي يدخل ويقول: كيف أنت فقط؟ لكن في السابق لما أمرض كان يضع رأسي في حجره عليه الصلاة والسلام، كان يتحنن علي ويتلطف بي ويلاعبني عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان من ألطف الناس وألين الناس وأحن الناس، لكن عليه الصلاة والسلام كان تعبان، الوحي ما نزل والناس يتحدثون في عرضه، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر في يوم وقال قولة المشهورة، قال: ما تقولون في رجل آذاني في أهل بيتي، وفي رجل لا يدخل بيتي إلا معي، يقصد صفوان، وذاك عبد الله بن أبي بن سلول. حتى أن بعض الصحابة من الأوس والخزرج قالوا: إن كان منا نقتله، وإن كانوا من القبيلة الثانية نقتله أيضا. فحدث شجار، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بينهم، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا لولا أن الله أنجاهم، فسكت النبي وسكتوا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام، أوذي النبي، أوذي وكان الحمل شديد. وقلت لكم أن حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد وقع في الإفك. مصطح ابن أثاثة مولى أبو بكر، ابن بنت خالته لأبو بكر، كان أبو بكر يتعاهد ويدير باله عليه وينفق عليه، لما سمع قال: والله لا أقطع عنها، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: والله بحب، سأبقيها حتى أموت. قال: والله لو أكفي الراتب، لما تكلم عن بنته. بعدين سيدنا أبو بكر قال: لا خلص، راح أتركها لله. وأيضا حمنة أخت زينب بن جحش، أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من الذين تحدثوا بالسوء عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وتم أيضا إقامة الحد على هؤلاء. أيها الأحبة، كيف عرفت أمنا عائشة وكيف تعاملت مع ذلك مع أمها وأبيها ورسولنا، وكيف ظهرت البراءة؟ بعد هذا الفاصل نعود بإذن الله.

0: العبادة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله. في كل مكان تصل أمنا عائشة مع الجيش إلى المدينة، وفور وصولها تقع في مرض يمتد بها لشهر كامل وهي طريحة الفراش. ما رأت ما تغير عليها سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حنية ولطافة معها، فتغير، فأصبح فقط يدخل ويسأل عن حالها من بعيد ثم يخرج عليه الصلاة والسلام، وكأنها تقول: ليس هذا الذي أعرفه، ما هذا الذي عهدته برسول الله زوجي وحبيبي عليه الصلاة والسلام. وتمضي الأيام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها وربنا أعلم بحالهم، فقال: يا عائشة، إن كنت بريئة برأك الله، وإن كنت قد أذنبت فتوبي إلى الله واستغفريه، فمن تاب يتاب الله عليه. أيها الأحبة، كان هذا العرض لأمنا عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم عرض قوي، عرض كما نقول به الكثير من الحمل النفسي على أمنا عائشة، أن يصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت بريئة برأك الله، وإن كنت قد وقعت في الذنب. وهنا المشكلة تكمن، فالنبي لا يعلم الغيب، إنسان، لكنه لا يعلم عن أهله إلا خيرا، ومع ذلك يعني أبقى الظن الحسن وأبقى الملامة الطيبة بينهم، لكن هذا عتاب المحب للمحب، لا يعلم الغيب إلا الله. والناس كثر كلامهم وكثر الغلط في أمرهم، حتى قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال: ما تظنون في رجل آذاني في أهل بيتي، يعني وصلوا لبيتي، وصلوا لزوجتي، يتكلموا عن عرضي، وأنا من أنا تعرفون من الطهر والعفة والمحبة، رسول رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، أوذي وتعب، حتى أنه سأل علي بن أبي طالب وسأل أسامة بن زيد، وأمنا عائشة رضي الله عنها تذكر ذلك، تقول: فلما سأل أسامة قال: والله ما عهدنا عليها إلا خير، وما نظن بها إلا خير. أنا عارف أنها بريئة مهما قالوا الناس، هكذا يعني ملخص كلام أسامة بن زيد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن النساء كثر، فإن رأيت اخترنا لك، كان مقصده يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم، مش مقصده إنه عائشة رضي الله عنها سيئة كما يشيع البعض، ويعني يفسر البعض كما يحلو لهم. سيدنا علي بن أبي طالب أيضا ما ظن إلا بها إلا خير، لكن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبان، أن الربي صلى الله عليه وسلم يعني مش قادر يتحمل، قال: فإن أردت ألحقناها بأهلها، وديها على أهلها حتى يظهر أمر براءتها، حتى يعني ترتاح، بدك وديها. عائشة رضي الله عنها سمعت هذا الحديث: والنساء كثر، إن أردت زوجناك، يعني منجيب لك. الآن ما فعل علي بن أبي طالب هذا كله إلا رحمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تأخذ موقف سيء أمنا عائشة تقول: لا، علي بن أبي طالب كان ضدي، قال للنبي وديها لبيت أهلها أو طلقها. ما فعل علي بن أبي طالب هذا كله، وما أراد أن يسيء لأمنا عائشة، إنما أراد أن يخفف لما رأى من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذهب أمنا عائشة وتستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من الذي أخبر أمنا عائشة قبل أن يسألها النبي: إن كنت بريئة برأك الله؟ أم مصطح ابن

قبل أن نتخذ الأكناف بعيد عن المساكن والبيوت في المدينة، فللنساء مكان عفوا لقضاء الحاجة. فتقول: فتعثرت، فلما تعثرت سبت ابنها، أم مصطح سبت ابنها، فأنكرت عليها أم نعاش، قالك يا أنت بتسبي ابنك، هذا ابنك شهيد بدر، وأهل بدر إلهم مكانة طيبة في هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا أهل بدر ما شئتم فقد غفر الله لكم. كيف بتسبي علي؟ قالت: هذا سيء، هذا من الناس اللي تكلموا فيك، هذا من الناس اللي حكوا عنك. قالت: أو قال الناس عني؟ هي لم تكن تعلم. طبعا أم مصطح كانت تبكي وهي تتكلم، لو عارفة أنه عائشة بريئة رضي الله عنها، وأن ما كان لابنة أبي بكر أن تفعل، ولا لزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، فبكت على حالها. ستنا عائشة ما كانت تعرف، قالت: أو يتكلم الناس عني؟ أو يقولون هذا عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو يقولون هذا عن ابنة أبي بكر؟ قالت: نعم يقولون. فرجعت فتقول: والله ما يعني كما نقول ما فترت عيني عن نزول دمعها حتى جف الدمع، وأنا وما نمت الليلة تلو الليلة، ليلتين وأنا ببكي وراء بعض، بكاء وبالفراش مهدودة ميتة بالفراش، تعبان تعب لا يعلمه إلا الله من عظيم الخبر الذي نزل صاعقة على قلبها وعلى عقلها معا. تقول: وأنا أفهم، بديت أفهم ليش النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عني، ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما بلاطفني، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس كعادتي، بديت أفهم الآن الذي يحدث. فاستأذنت النبي في أن أذهب لبيت أبي وأمي فأذن لي. فدخلت على أمي، قالت: أو ما تعرفين من أنا؟ أنت مش عارفة بنتك، مش عارفتني أنا، أنت اللي ربيتيني وأنت اللي أنا وأفعل مثلي؟ قالت: لا. ثم رجعت لأبيها وقالت، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي وقال قولة المشهورة في بيت أبي بكر بحضور أبو بكر وزوجه وعائشة رضي الله عنها، فقال: إن كنت بريئة برأك الله. النبي قاعد بعيد عنها قبالها، وهي قد جف دمعها ويعني احمرت العينان وأهلك الجسد، ما عادت تستطيع أن تقوم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فأنزل علي وهو بيننا. فنزلت العشر الآيات الأول من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، حتى برأها الله. فتقول: فعلمت أن النبي ينزل عليه من تفصد العرق، الدنيا برد شتوية والنبي قاعد بعرق، فعلمت أنه ينزل عليه. ثم أول كلمة قال: لقد برأك الله يا عائشة. هي تقول قالت هيك، فأمي وأبوي فرحانين، خلص براءة من ربنا. فقالت أمي وأبوي، قال: يلا ركض على النبي صلى الله عليه وسلم، قبليه ضميه، يعني فرحا بأنه قال لك بريئة. فقالت: والله ما أشكر إلا الله، فما برأني إلا الله. تقول أمنا عائشة: كنت أظن وكنت أعلم على يقين أولا أن الله سيبرئني، هاي أنا مش مفكر فيها، عارف حالي طاهرة وعفيفة ولم أفعل، لكنني ما كنت أظن أن الله سينزل بشأني قرآن يتلى إلى يوم القيامة. كنت أظن أن النبي قد يرى رؤيا يظهر الله له فيها براءتي فيعلنها، أما أن ينزل قرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جفت العلاقة بينهم قليلا، فقالت: والله ما أشكر وما أحمد إلا الله، فإن الذي برأني ليس زوجي إنما رب العالمين. فأسأل الله أن يحفظنا بعينه التي لا تنام، وأن يستر أعراضنا بفضله وكرمه، ونسأل الله أن لا يبتلينا بأعراضنا ولا بشرفنا ولا بسمعة أهلنا، فوالله أن الابتلاء عظيم، فنسأل الله أن يعلمنا ويفقهنا بإذن الله. نقف سريعا في الحلقة القادمة على أيضا مجمل حادثة الإفك، لكن بوقت أبكر، وبعض الدروس المستفادة في حياتنا نتم من خلالها. أشكر أخي الحبيب مايسترو هذه الحلقة، حبيبنا مأمون شحادة، كريم السراوي، عبد الرحمن أبو رياش، كان معكم خالد رمز البزايعة، أستودعكم الله في أمان الله.

0: رمز البزايعة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان.

لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون

0: كثيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم قاعدتنا بسيطة بظاهرها، بس غيابها رح يخلق لك فوضى، وحضورها بيبني نظام واحترام. القاعدة هي الالتزام بالتعميم والتعليمات المرسلة تماما. كلنا بنعرف إنه التعميم والتعليمات الإدارية مش رسالة

0: عابرة بتمر على شاشتك وبتنساها. التعميم هو قرار رسمي نافذ من لحظة إرساله، والالتزام فيه مش خيار، هو جزء من شغلك. في الشركات التعاميم والتعليمات هي اللغة الرسمية اللي فيها تنتقل القرارات والأنظمة من الإدارة للجميع، وبتضمن إنه الكل ماشي على نفس الخط، نفس المعلومة، نفس الإجراء. طب وين بتبدأ المشكلة؟ بتبدأ لما الموظف يتعامل مع التعميم كأنه اختياري، بيقرأه على السريع أو ما بيقرأه أصلاً، أو بيقرأه ما بيطبقه، وبعدين لما يتحاسب تطلع الجملة الجاهزة منه والله ما وصلني أو ما انتبهت. وهون قاعدة مهمة جداً لازم تطبقها وتحفظها. بعد ما يرسل التعميم بقناة رسمية، إذا أنت حكيت أنا ما قرأت شيء، هذا مش عذر. قراءة التعاميم ومتابعتها جزء أصيل من مهامك تماماً مثل أي مهمة تانية. الموظف العادي بيشوف التعميم إزعاج إضافي، بيأجل قراءته وبيكمل شغله بالطريقة القديمة لحد ما يصطدم بالنتيجة. بينما الموظف المثالي بيقرأ التعميم لحظة وصوله وبيأكد بالاستلام، بيفهم المطلوب وبيبلش يطبق. أتذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية، أصدرنا مرة تعميم أي طلب إجازة لازم يتقدم قبلها بثلاث أيام وعن طريق النموذج الرسمي، مش بمكالمة أو رسالة شفهية زي ما كان صاير معانا. بعض الموظفين قرأوا والتزموا فيه فوراً وما واجهوا أي مشكلة، وبعضهم تجاهل وكمل بالطريقة القديمة. أول ما تقدم أحدهم بإجازة شفهية مستعجلة عشان بده يسافر تاني يوم، إن رفض طلبه. ليش؟ لأنه خالف الإجراء المعتمد اللي تعمم. شو كان رده؟ والله ما قرأت التعميم. بس الحقيقة هو التعميم وصله وموثق ومرسل للجميع. المشكلة مش بالإجراء، المشكلة إنه ما التزم بقراءة التعميم. من يومها ترسخ عندي مبدأ التعميم اللي بتتجاهله اليوم هو المشكلة اللي راح تلاحق لقدام. طب كيف أطبق القاعدة؟ اقرأ أي تعميم لحظة وصوله، مش بعد يومين ومش لما تفضى. بلغ بالاستلام، رد بسيط تم الاطلاع بيوثق إنك استلمت وفهمت. افهم المطلوب من التعميم بالضبط، لو في أي غموض اسأل فورا. طبقه مباشرة، عدل طريقة شغلك حسب التعميم من نفس اللحظة. احفظ التعاميم بأرشيف منظم عشان ترجع له وقت الحاجة وما تشتغل على معلومة قديمة تم إلغائها. وهون نقطة مهمة، الالتزام بالتعميم مش معناه تنفيذ أعمى. لو عندك تحفظ حقيقي على تعليمات معينة زي ما حكينا بحلقة سابقة، عبر عبر القناة الرسمية بينك وبين إدارتك ووثقه باحترام، بس لحد ما يتغير التعميم هو نافذ والالتزام فيه واجب. الاحترافية إنك تلتزم بالنظام وإنت بتناقشه، مش إنك تتجاهله وإنت ساكت. الخلاصة، التعميم قرار مش اقتراح، والتعليمات إلزام مش رأي. اقرأها فور وصولها، أشعر بالاستلام، افهمها، طبقها واحفظها، لأن الموظف اللي بتثق في أي إدارة هو اللي ما بتحتاج تركض وراه عشان يلتزم بالتعليمات. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والالتزام بالتعليمات هو أول دليل على انضباطك، وانضباطك هو رأس مال ثقة المؤسسة فيك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلتنا مع القرآن، مع سورة البقرة، أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وقلوبنا وعقولنا ومجتمعاتنا وحياتنا، وينور الإنسانية بهذا الكتاب. إن استنارت به هديت سواء السبيل، وإن تنكبته ضلت ضلالا بعيدا. اللهم ألزمنا هداك ومنهجك وقرآنك يا رب العالمين. مع الآية 51 بعد 100 كان التوقف، ونبدأ بها الآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الإخوة والأخوات، يعني الرسول فينا حياة، والله استقامة، منهج، سواء السبيل، سعادة، وحدة، كل ما شئت. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. أي رسول؟ أعظم الرسل، خاتم الرسل، إمام الرسل، خير من خلق الله على هذه البسيطة، صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. لاحظوا أنه يتلو جاء فيها ألف زيادة، يتلو كأنه جمع، صلى الله عليه وسلم، مش مجرد فرد شخص، لا، يتلو هذه ألف الجمع. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني المعقول أن يعلمكم الكتاب بعدين ويزكيكم؟ لا، مجرد التلاوة جاءت التزكية. سبحانك ربي، ما أعظم هذا الفضل، الفضل والشرف. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني إذا جت تعلم الكتاب والحكمة على أرض مزكاة أنبتت خير نبات وأسعدت وأزهرت الدنيا بهؤلاء، لأنه كانوا مزكين من قبل، لكن نفوس كانت سبخات، وجاء المطر ما بتستفيد. ولذلك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب يعني إيه؟ ما في الكتاب من معاني، ما في الكتاب من دروس. إخواني، النص القرآني موجز مختصر، لابد فيه من بيان وشرح وتفصيل، أن والله الآية بيكتب فيها كتاب. ولذلك ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما فيه من الكنوز. الحكمة أحسنية الفهم، أحسنية الفهم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لاحظت كم مرة تكرر معنا ويعلمكم ويعلمكم تعلمون، 3 مرات، والآية 3 أسطر إلا. فاذكروني أذكركم. يا سلام يا سلام، أي شرف، أي سمو، أي تحليق. فاذكروني أذكركم. ولذلك بعض الصحابة والتابعين يقول: أنا أعلم متى يذكرني ربي. كيف تعلم؟ عندما أذكره. فاذكروني أذكركم. يا الله، يعني لو قيل لفرد ذكرك المسؤول في مجلس، يمكن يجن مسكين. ذكرني، الله أكبر. يا الله، فكيف إذا كان من يذكرك؟ الله عز وجل، ربي سبحانك، في الملأ الأعلى مع الملائكة. يا الله، فاذكروني أذكركم. والله بتسوى الوجود كله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله، هذا كلام الرب الجليل يكلمنا بهذا اللطف. يا إخواننا، من الذي صرف الناس عن القرآن؟ والله ما نعرف. هذا حياة، هذا روح، هذا يعني وجودنا مقترن بهذا الكتاب. ما الذي جعل الأمة تتركه وراءها ظهرية؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إياكم أن تكفروا بهذا الإله، بهذه النعمة العظيمة، القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ليش قال الصلاة والصبر؟ لأن الصلاة بدها صبر، ولذلك قدم الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لاحظ أنه كتب الصلاة بالواو، الواو حرف قوي. الصلاة، إن الله مع الصابرين. لاحظ، رجع الصبر إلى الاستعانة بالصبر. إن الله مع الصابرين، هذه المعية شرف لا يوازى، لا يساوى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، الآية 54 بعد 100، نتوقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله. عسى أن نلقاكم وأمتنا دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة إبراهيم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، يبدو أن تحليل الواقع قد ينطوي على بذور العلاج، فأكبر صفة يتصف بها المسلمون، وأقول عامة المسلمين لأكون موضوعيا، هي السلبية والهمة الدنية. همته متدنية وسلبي في كل شيء. هذا الداء الخطير أيها الإخوة أصاب الكثير من المسلمين، ولا سيما الشباب والشابات. السلبية والهمة المتدنية. أيها الإخوة الكرام، أين تجد الشباب؟ في أماكن اللهو، في الاستراحات، في الملاعب، وراء الشاشات. كذلك الفتيات في الأماكن، في الأسواق. أهذا هو الإنسان المسلم؟ أهذا هو الشاب المسلم الذي تنعقد عليه الأمال؟ شيء آخر أيها الإخوة، أن كل واحد من المسلمين له عادات ألفها، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يحاسب نفسه ولا يراجع أموره ولا يقرأ القرآن فيتدبره. أين أنا من هذه الآية؟ أين أنا من هذا الأمر؟ أين أنا من هذا النهي؟ أين أنا من هذه الصفات للمؤمنين؟ هو على ما هو عليه، ألف حياة رتيبة فيها مخالفات كثيرة، فيها تقصيرات عديدة، فيها أشكال فارغة، ليس فيها مضامين، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يراجع ولا يتأمل ولا يسأل ولا يطلب العلم. هناك انشغال في توافه الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. فيا أيها الإخوة الكرام، لقاءات ولقاءات، سهرات وسهرات، ندوات وندوات، ما لم ينتج عن هذه اللقاءات علم ينتفع به، وموقف يثمر عند الله اتصالاً به، فإنه لا جدوى منه. الإنسان ينبغي أن يختار نشاطاته وفق منهج الله عز وجل. ألف الناس أن يجتمعوا وأن يتكلموا بالغيبة والنميمة، وكلام لا يقدم ولا يؤخر ولا يسمو بالإنسان، لكن لو أن الناس جلسوا وذكروا الله عز وجل، يعني ذكروا آياته، ذكروا كتابه، ذكروا حديث رسوله، ذكروا أحكام دينهم، ذكروا واقع أمتهم، وضعوا الحلول، لكانوا في حال غير هذا الحال. يا أيها الإخوة الأكارم، هناك نموذج عجيب هو التهرب من أي عمل جدي. ليس عنده أمل أن يتحرك ولا أن يغير الله ما بنا، مع أن أسباب النصر بين أيدينا. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، إن أسباب النصر يملكها كل واحد منكم، لكن الشيطان كما كنت أقول دائما يزهدنا فيما نحن قادرون عليه، ويدفعنا إلى ما لا نستطيع، يدفعنا إلى ما لا نستطيع كي تكون فتنة تحرق الأخضر واليابس. أما الشيء الذي نستطيعه، أن نكون صادقين، أن نكون أمناء، أن نكون أعفة، أن نربي أولادنا، أن نختار نساءنا بحيث يربين الأولاد تربية إسلامية، الأشياء التي بين أيدينا والتي بمقدورنا لا نفعله. أيها الإخوة، ثم إن هذا العقل قد يعطل أحياناً. يعني الإنسان حينما يجعل عقله في خدمة شهواته كأنه استخدمه لغير ما خلق له. هذا العقل مناط التكليف. هذا العقل يمكن أن تسأل نفسك من حين إلى آخر: لماذا أنا في الدنيا؟ هل أنا أحقق الهدف من وجودي؟ هل أنا في رضا الله عز وجل أم في سخطه؟ ابحث عن دخلك، ابحث عن إنفاقك، ابحث عن بيتك. العقل مسخر لجلب الأموال، العقل مسخر لتحقيق المصالح. أما أن يستخدم هذا العقل لدراسة واقع الإنسان
لتحليل مشكلاته، للبحث عن حلول، لطلب العلم، للسؤال عن حكم الله في هذا الموضوع، هذا بعيد عن معظم المسلمين. أيها الإخوة، شيء آخر كأنه نما في أعماقنا أن الذي ينبغي أن يكون مستحيل. هذا التفكير السلبي الماحق يضعف الهمم. دائماً هذا الشيء مستحيل، هذا لا يكون، هذا لا يوافق عليه، هذا ممنوع، هذا محظور. كيد الأجانب كبير، أسلحتهم خطيرة، مسيطرون على الإعلام في العالم، الاقتصاد، على الجامعات، وكأن الله لهم وليس لنا، وكأن الله عز وجل أراد أن يقويهم وأن يضعفنا. هذا كلام فارغ أيها الإخوة. الله رب الجميع، لله عز وجل منهج قويم. أنت إذا طرقت باب الله عز وجل وعقدت معه الصلح واستسلمت لمشيئته فإن الله يبطل كيد الكافرين. والله أيها الإخوة الكرام، من آيات الله التي فيها حل لكل مشكلات المسلمين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لذلك قال بعضهم: من قال لا أقدر أقول له حاول، ومن قال لا أعرف أقول له تعلم، ومن قال مستحيل أقول له جرب. كم من أشياء تبدو مستحيلة حققها الله عز وجل، وكم من آمال تبدو ميتة أحياها الله عز وجل. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. شيء آخر أيها الإخوة، نعوذ بالله منه، أن الإنسان لا يكتفي بالتقصير بل يدعو إلى التقصير، يدعو إلى التثبيط، يدعو إلى التيئيس، وهذه الطامة الكبرى. إن رأوا إنسان متحمس، متوسب، متطلع إلى حياة أفضل، إلى منهج أفضل، إلى علاقة مع الله أمتن، يثبطونه، وكأن هذا الدين ليس لهذا الزمان، وكأن هذا الدين ليس في مكنة الإنسان، وكأن الله عز وجل لا يعلم حقيقة النفس البشرية فكلفها ما لا تطيق أو كلفها بالمستحيل. هذا كله أيضاً من صفات هؤلاء المثبطين الميئسين. لذلك في بعض الأحاديث الموضوعة التي أراد بها أعداء المسلمين إقعاذ هممهم أو إضعاف هممهم: كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. صفة التيئيس من صفات الشيطان. الله موجود، والله عز وجل يمكن أن يبدل كل الموازين في لمح البصر، والله يستجيب لمن دعاه مخلصاً ومضطراً، والله في عون كل إنسان إذا رفع أكفه إليه، بل إن الله كما ورد في بعض الأحاديث يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. النموذج الخطير: فاسد مفسد، ضال مضل، بخيل يدعو للبخل، همته متدنية يدعو إلى همة متدنية، دائما يخوفك. أيها الإخوة الكرام، ومن صفات هذا النموذج، وأنا والله ما أتمنى أن أتحدث عن صفات النقص عند المسلمين، ولكن لأنها أصبحت خطيرة، ولأنها أصبحت عقبة كأداء أمام تقدمهم، في حالة النشاط مع شهواته، وفي حالة الخوف والقلق يائس قانط ذو دعاء عريض. هذا النموذج أيها الإخوة هو الذي أودى بالمسلمين إلى ما هم عليه. يا أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام علي رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق،
لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منه. أيها الإخوة الكرام، وصفت أن بين مسلم معاصر يؤدي العبادات أداء شكليا لكنه بعيد عن مضمون هذا الإسلام العظيم، بعيد عن الاستقامة، بعيد عن الورع، بعيد عن إتقان العبادة، بعيد عن محبته للمسلمين، بعيد عن إخلاصه لله عز وجل. هذا المسلم يشبه إنساناً ارتدى ثياب عالم، ثياب طبيب أمضى 30 عاماً في دراسة الطب. هما في الشكل متشابهان ولكنهما في الحقيقة والمخبر متباينان، فينبغي أن نقترب مما هم عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أيها الإخوة، الأمر خطير والأمر مصيري، وهناك حقيقة أن الإنسان إن توهم أنه ليس بإمكانه أن يبدل وأن يغير، فمعنى ذلك أن إرسال الأنبياء ليس مجدياً. الله أرسل أنبياءً وأنزل كتباً وهيأ دعاةً لأن الإنسان بإمكانه أن يغير، وهذا الذي يقول أنا لا أغير هو إنسان ضعيف الهمة، هو إنسان بعيد عن الموضوعية في العلم. أيها الإخوة الكرام، أحد كبار العلماء رحمه الله تعالى قال الأشياء المهلكة تبدأ بخاطرة، فإن لم تدفع أصبحت فكرة، فإن لم تدفع أصبحت شهوة، فإن لم تحارب أصبحت عزيمة وهمة، فإن لم تدفع صارت فعلاً، فإن لم تتدارك بالتوبة أصبحت عادة، وإذا أصبحت عادة أغلب الظن أن الإنسان يموت عليه، من خاطرة إلى فكرة إلى شهوة إلى عزيمة إلى فعل إلى عادة. هناك ملمح دقيق في قوله تعالى يصف المؤمنين ثم يتوبون من قريب، من قريب. أما إذا مضى على الذنب سنوات وسنوات وحقب وآماد طويلة يصبح هذا الذنب بدأ خاطرة فانقلب إلى فكرة فأصبح شهوة فأصبح عزيمة وإرادة فأصبح فعلاً ثم أصبح عادة، والإنسان أسير عاداته. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل دعانا إلى التفكر وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ويل لمن لم يتفكر في هذه الآية. الله عز وجل يصف المؤمنين بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. من هذه الآيات التي هي أقرب شيء إلينا، حقيقة نفسك التي بين جنبيك أقرب شيء إليك، والله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الهيكل العظمي الذي هو قوام أجسامنا قال هو نسيج متين يقاوم قوى الشد ونسيج قاس يقاوم قوى الضغط في آن واحد. في أشياء أيها الإخوة لا تقاوم قوى الشد كالإسمنت، وفي أشياء تقاوم قوى الضغط. هذا النسيج في آن واحد يقاوم قوى الشد وهو يقاوم قوى الضغط. أولاً، هذا النسيج المتين القاسي يحمل أخطر أجهزة في الإنسان، يحمي أخطر أجهزة في الإنسان، فالجمجمة تحمي الدماغ، والقفص الصدري يحمي القلب، والحوض يحمي الرحم،
والنخاع الشوكي يحميه العمود الفقري، ومعامل كريات الدم في داخل نقي العظام. أخطر أجهزة الإنسان دماغه ونخاعه الشوكي وقلبه ورحم المرأة وكريات ومعامل كريات الدم الحمراء، كلها في هذا النسيج المتين القاسي. أيها الإخوة، هذا الجهاز مؤلف من 200 قطعة، بنيتها قاسية محكمة من الخارج، مسامية إسفنجية من الداخل. لو أن بناء العظام من الداخل كما هو في الخارج لكان وزن الإنسان 4 أمثال. لو كان بناء العظام من الداخل كما هي في الخارج 4 أمثال. أيها الإخوة، عظم عنق الفخذ يتحمل من قوى الضغط ما يزيد عن 250 كيلوغرام، فالعظمان يحملان 500 كيلو. الإنسان الشاب القوي بإمكانه أن يحمل نصف طن تقريباً. من أين هذه المتانة؟ ومن أين هذه القساوة؟ لكن الشيء الذي لا يصدق أيها الإخوة أن هذا الجهاز العظمي فيه خاصة هي الهدم والبناء. هناك تبدل مستمر في بنية الخلايا، بعضها يهدم وبعضها يبنى من جديد، بحيث أن الإنسان في كل 7 أعوام يتجدد هيكله العظمي تجدداً تاماً. هيكلك العظمي قبل 7 أعوام ليس الذي هو الآن موجود. ما الذي يحدث؟ الهدم والبناء، هناك حكم لا تعد ولا تحصى. الهدم والبناء يعين على التئام الكسور، ولولا الهدم والبناء لما كان التئام الكسور. والهدم والبناء يجعل هذا الجهاز العظمي، فضلاً عن أنه هيكل يحمي قوام الإنسان، هو مخزن للكلس. فلو أن الجنين احتاج إلى كمية كلس ولم تراعي الأم في طعامها وجود كميات من الكالسيوم، يأخذ الجنين حظه من الكلس من هيكل أمه العظمي. الهدم والبناء جعله مخزناً، الهدم والبناء جعل الكسور تلتئم. أيها الإخوة الكرام، هذا الجهاز ما الذي يحكمه؟ قال هناك هرمونات للنمو وهرمونات لمضاد النمو، فلو أن هرمونات النمو لم تتوقف لتعملق الإنسان، ولو أن مضادات النمو لم تعمل لتقزم الإنسان. شيء خطير أيها الإخوة. الشيء الذي يلفت النظر أن هذا الجهاز في معظم أجزائه عند الوليد غضروفي، لين كي تسهل الولادة، وبعد إذن تتحول هذه الخلايا من خلايا غضروفية إلى خلايا عظمية، ولا بد من بقاء قسم غضروفي في النهاية ليكون كهذه المادة المطاطية بين القطع القاسية. هذا من أجل امتصاص الصدمات، وكأن هذا الإنسان مصمم وفق علم مطلق، علم ميكانيكي، علم حركة، علم متانة، علم جدوى، كل هذه العلوم متحققة في هذا الهيكل. الإنسان إذا تفكر في آيات الله الدالة على عظمته عندئذ يخشع قلبه. فضلاً عن ذلك، أن هذه المفاصل أيها الإخوة فيها مادة لزجة تتولد ذاتياً كما يقول الأطباء، يعني هذا الزيت في المفاصل لولاه لما تمكن الإنسان من أن يحرك مفاصله. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وترى الشمس

0: أبا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنمطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمع الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة لا أجمل إن شاء الله تعالى مع القرآن العظيم وآياته المباركة الكريمة. مر بنا في الآية 52 بعد المئة كلمتان: بوزن الدنيا جميعا فاذكروني أذكركم. يا الله، وإذا كان بعض التابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني الله، كيف أقول حين أذكره فاذكروني أذكركم؟ لكن توقفنا عند الآية 54 بعد المئة، وذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ممنوع لا تقل عن الشهيد ميت، لأنه حي. الله قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله الآية في مكانها بهذا الزمان، بهذا الموقف الذي نعيشه بأعصابنا، بعيوننا، بانتظارنا، بقلوبنا، بعقولنا. هذا يسري عنا والله. ولا تقول ممنوع أن نقول ميت، لا، بل قل شهيد، لأنه حي عند ربه تعالى يرزق. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن هو انتقل إلى عالم آخر، أنت مش عارف وين راح. وهذا البدن مش حكاية، الروح هي القيمة، والروح هي جذر الإنسان وأصل الإنسان. ولنبلونكم، يا الله، ما أشد تطابق الآية مع واقعنا تمام المطابقة. واللام لام القسم، ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. إخواننا، الحياة امتحان، والتدين أيضا يحتاج إلى تمحيص وامتحان. ما كل من يعني بنى لنفسه صورة ولا غيره، الصور هذه لا يعتمد عليها إلا بعد التمحيص والفحص. ولنبلونكم، مولانا الذي يقول بالقسم: لنمتحننكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والله كل منطبق على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة، جزاهم الله عن الأمة والدين والإنسانية خير الجزاء. وبشر الصابرين، بشرهم بالعاجل والآجل، بشر الصابرين بالنصر في العاجل، وبشرهم بالجنات والفردوس في الآجل. الذين إذا أصابتهم، توضيح من هو الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، هدم البيت، جرح الأولاد، أصيب فلان واستشهد، إلى آخره، ماذا نقول؟ إنا لله، نحن ملك لله، أنا لا أملك نفسي، لأني ملك ربي. مثل ما كان يقول أحبابنا، أسيادنا، من سبقونا، كانوا يقول: أنا بعت نفسي وروحي وبدني لله عز وجل، ولا بيع على بيع، أنا بعت لله فلا رجعة في بيعتي. إنا لله، وإحنا بعنا له، إن الله اشترى من المؤمنين، وإحنا بعنا. إذن إنا لله، مدام بعت نفسي لربي لا أسأل، مت شهيدا، مت ممزقا، لا أسأل، لأنه مولاي الآن أصبحت أنا في ملكه، يفعل ما يشاء. وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله في يوم الحساب، يوم القيامة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله، كيف يصلي مولانا سبحانه على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين على الحق، يصلي بمعنى ينزل الرحمات، صلوات من ربهم ورحمة. إحنا صلاتنا دعاء إلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمات ينزلها عليه. طب صلوات ربنا رحمات، الله ما يطلب من أحد، لأنه صاحب الأمر وصاحب العطاء وصاحب الفضل، والرحمات كلها من عندي. إذن أولئك عليهم، تجللهم، تغطيهم كما يهطل المطر، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني فوق هذه البركات النازل عليه رحمة جد منكرة لتكون مطلقة، مش رحمة قليلة، لا، رحمة كبيرة كثيرة منوعة واسعة إلى آخره. وأولئك، لاحظ المد، هم المهتدون، يعني هذا هو ثمرة الهدى، هؤلاء هم الذين لقوا الله على هدى وعلى منهاج وعلى طريق يرضاه الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وزادنا وإياكم فهما بالقرآن. نستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله، عند قوله تعالى: إن الصفا والمروة، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بيني وبينك، سويها وأنا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم أنا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك أنت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اثنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وانت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلاص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب. الموظف العادي بيعمل الاستثناء عشان يرضي اللي طلبه أو بتجنب الإحراج. الموظف المثالي بتعامل مع كل استثناء بهدوء، أكيد رح نعملها بس بدي موافقة خطية من صاحب الصلاحية، وبيحول الضغط لقرار موثق. كيف تطبق هاي القاعدة؟ ميز أول شيء هل المطلوب مني ضمن الأنظمة أم إنه استثناء أو مخالفة. عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره، أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديداً، مش من أي حدا بيحكي إنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، بنعملها أكيد بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد إنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. متذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بيحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الحمد.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الخمر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: شر.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.